0: صفحات من التاريخ. صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أوميل مدام جي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. تناولنا في الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان عن مصادر التاريخ القديم في تشاد وعن الساو وحدود دولتهم وما خلفوه من آثار. وفي هذه الحلقة اليوم نتناول الفن الصخري في تشاد. دكتور السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا في الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات نتحدث عن الفن الصخري، أين توجد مواقع الفن الصخري في تشاد؟
2: شكرا مرة أخرى أخي الدكتور عبد الصادق. توجد مواقع الفن الصخري في تشاد، في المواقع الصحراوية وخاصة في بوركو وفي إندي وفي تيبستي، فلذا انتشرت مواقع الفن الصخري خاصة في أوري، وإضافة إلى أزرينغا وإردي وإندي ومايغلي وسيفري وإريكو. كل هذه المواقع حدث فيها رسم وحدث فيها فن صخري. إضافة إلى ذلك أنه في العام 1990 درس بول هوار وروبرتا التي كتبت في كتابها صحراء بريستوار دي صحراء، وبول هوار في كتابه نوفيل فيغراسيون ساحريان، تحدث عن المواقع التي شملت الفن الصخري في شمال تشاد، وتم تحديد هذه المواقع فيما بعد بأنها تشمل 146 موقعا للفن الصخري وتحمل آلاف الرسوم. فالصحراء التشادية وخاصة المرتفعات الجبلية هي المكان المناسب والطبيعي الذي حدثت فيه عملية الرسومات والفنون الصخرية.
1: ما هي القيمة التاريخية التي خلدتها الرسوم الصخرية في تشاد؟
2: الرسوم الصخرية في أي موقع من مواقع العالم تعد عبارة عن شواهد مادية تؤكد مدى التطور ومدى الثقافة التي وصل إليها المجتمع في تلك الفترة. ففي تشادنا أيضا حينما نرى بأن هناك رسوما صخرية متقنة بشكل جيد جدا، تؤكد لنا هذه العملية بأن الأناس الذين عاشوا في فترة ما قبل الميلاد في هذه الصحراء كانت لهم ثقافات واعية جدا. هذه الثقافات ليست أقل خبرة من تلك التي حدثت في بلاد الرافدين وفي مصر وفي اليونان عند اليونان وأيضا عند الرومان في شمال أفريقيا وفي إيطاليا. لذا أن المستويات بين الشعوب في تلك الفترة حسب الرسومات والنقوشات التي وجدت في شمال تشاد تؤكد بأن هذا التطور يضع الشعب التشادي القديم في تلك الفترة على مسافة واحدة مع الشعوب الأخرى التي أبدعت في هذه الرسومات. القيمة الثانية أن مواقع الفن الصخري في تشاد هي عبارة عن مواقع خلابة بما تحمله من مرتفعات جبلية شديدة التنوع وشديدة الجمال ومتنوعة في ألوانها. إضافة إلى ذلك بعض المرتفعات تجري المياه من أعلاها إلى أسفلها، وهي تؤكد لنا بأن هذه الطبيعة الجميلة هي التي جعلت القزاة في القرون السابقة للميلاد يلتفون حول الصحراء لكي يسيطروا على هذه المواقع، وتؤكد لنا كيف أن الكرامونت وغيرهم من الشعوب الأخرى والساو قد أبدعوا واستماتوا في الدفاع عن هذه المواقع التي شكلت لنا هذه القيمة الحضارية التي يمكن أن تفيد أحفادهم الذين يعيشون في هذا الزمن.
1: طبعا تحدثنا عن الرسوم الصخرية، هل هي رسوم عبر نقوش أو ما هي الأدوات التي استخدمت في النقش، وهل هناك ألوان لهذه الرسوم، وهل هناك رسوم بارزة معروفة ومشهورة من ضمن مختلف الرسوم التي توجد في الصخور التشادية؟
2: غالبا تستخدم أحجار شبيهة بالأحجار الكريمة في هذه الرسوم. الشيء الآخر الذي يجب أن نلفت إليه النظر هو أن بعض هذه الرسوم رسمت في مواقع مرتفعة، ما يؤكد بأن الإنسان القديم في تلك الفترة لديه وسائل لكي يعتلي هذه الصخور ويرسم فيها. فالألوان كانت متنوعة وكانت مشهودة، وفي الغالب يقلب عليها اللون الشبيه والقريب إلى الحمرة أو الصفرة حسب قيمة أو حسب لون الأدوات الحجرية الشبيهة بالأحجار الكريمة التي يستخدمها الإنسان في الرسم. وتوجد رسوم واضحة جدا وكبيرة، منها الرسوم التي تؤكد وتشير إلى أن هناك صيادين اصطادوا بعض الحيوانات وهم في طريقهم إلى البيت. إضافة إلى ذلك هناك رسمة تعبر عن حالة فرح، وربما نقول بأنه قد يكون إما انتصار في حرب أو مناسبة اجتماعية معينة. فكان فيها رقص شديد فيه شبان من الجنسين من الذكور والإناث، الإناث يظهرون بشكل واضح في هذه الصورة. فلذا لما جاء الأوروبيون ورأوا هذه الرسوم والفنون الصخرية استغربوا كثيرا، لأنها في بطريقة يمكن أن نقول أنها متواضعة لا توجد حتى في أوروبا.
1: لا توجد
2: حتى في أوروبا، حتى إذا رأينا الرسوم التي خلفها اليونان والرومان ليست بهذه الدقة وليست بهذا المكان المرتفع. كيف ارتفع أولئك الناس ورسموا هذه الرسوم؟ هي أيضا أصبحت الآن عبارة عن فرضيات تحتاج إلى الكثير من الإثبات.
1: ماذا يشير ذلك؟ هل هناك أقوام عاشوا بتلك المنطقة وانقرضوا أم رحلوا؟
2: يشير ذلك بأن فن اعتلاء الأماكن الشاهقة لم يختصر على المصريين في مصر الفرعونية فقط، بل أن هذا الفن امتد حتى إلى الصحراء التشادية، وربما استخدم التشاديون في تلك الفترة الرمال، يجمعون أكواما كبيرة من الرمال يعتلون عبرها إلى الأماكن الشاهقة والطويلة، فلما يكملون أهدافهم يعيدونها إلى مكانها الطبيعي، وهذا ما فعله الفراعنة.
1: دكتور، نحن نتحدث عن الرسوم الصخرية في تشاد في الصحراء، أي الأماكن توجد بالضبط هذه الرسوم؟
2: هذه الرسوم يعني بشكلها المختصر والسريع الذي يجب أن يصل إليه الإنسان بشكل أسرع توجد في إندي، في كورا حلنغا، توجد في أزرنغا، توجد في أوري، توجد في أورشي، في إليكو، توجد في سيفري، في مايكلي. هذه المواقع كلها توجد فيها هذه الرسوم.
1: طبعا فيما يتعلق بالرسوم الصخرية، ما هي المكانة العالمية؟ طبعا العلماء اكتشفوا هذه الرسوم والتطور الذي وصل إليه الإنسان في تلك الفترة فيما يتعلق بدقة هذه الرسوم وكيفية رسم هذه الرسوم، إذن ما هي المكانة العالمية للفن الصخري التشادي؟
2: اجتهدت منظمة اليونسكو كثيرا في هذا المجال، ونشرت كتابا سمي بتاريخ أفريقيا العام، فوزعت مواضيع على الباحثين الكبار في العالم، فبعض هذه المواضيع تناولت الصحراء التشادية، وبعض الباحثين أيضا تناولوا نتيجة لهذه الدراسات بعض المواضيع التي تناولت الرسوم الصخرية. فجاءت دراسات أخرى مثل ما قلنا مثلها بول هوار وروبرتو وغيرهم. هذه الدراسات جعلت العلماء أمام موقف كبير وحرج، وهو لماذا هذه الرسوم التي تتوزع في 146 موقعا والتي تشمل هذه المساحة والمسافة الطويلة التي تشكلها تشاد، وخاصة في بوركينا دي تيبستي والتي طولها أكثر من 1000 كيلومتر، وبهذا الجمال لماذا لا تدرج ضمن التراث العالمي؟ فلذا تشاد أيضا اجتهدت واجتهد العلماء والمكتشفون في هذا المجال، ففي العام 2016 اعترفت منظمة اليونسكو بأن الرسوم التشادية وخاصة المواقع التي فيها شواهد تاريخية هي ضمن التراث العالمي. فلذا أصبحت هذه المواقع ذات قيمة علمية وعالمية الآن، وما علينا نحن كتشاديين إلا أن نستغل هذه الفرصة ونحول هذه الفرصة إلى مكتسبات اقتصادية وحضارية وثقافية تجمعنا بين الأمم الأخرى.
1: ماذا يعني تسجيلها في قائمة التراث العالمي؟
2: يعني أنها دقيقة وأنها وصلت إلى درجة الشاهد التاريخي الذي يؤكد بأن هذه الأرض عاش فيها أقوام سابقون لفترة ما قبل الميلاد بآلاف السنين، وتؤكد أيضا بأن هناك تواصلا بين أولئك الناس وأحفادهم الذين يعيشون الآن، وتؤكد أيضا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن مجهود قام به شخص في هذه المواقع هو يمثل كل البشرية، تؤكد بأن الإنسان قد وصل إلى هذه الدقة في التعامل مع الصخور حتى رسم حياته عليها، وهو حسب رأيي أسميه باللغة.
1: نعم،
2: هذه الرسوم حسب رأيي تصل إلى درجة اللغة لأنها خاطبتنا ونحن الآن قد عرفنا
1: ماذا حدث. لولاها لم نستطيع أن نعرف،
2: لما عرفنا ماذا حدث في السابق. واللغة الهيروغليفية هي أيضا هي عبارة عن رسوم.
1: نعم،
2: فلماذا لا نسمي مكتشفاتنا الصخرية في شمال تشاد بأنها هي أيضا لغة، لأنها تخاطب وجداننا الآن.
1: دكتور عثمان أحمد عثمان، في عجالة في دقيقة، نحن الآن في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة حلقاتنا وهي الحلقة الرابعة، ماذا تقولون؟
2: بكل اختصار أن هذه الأرض وهي حوض بحيرة تشاد التي خلفت لنا كل هذه الآثار الثمينة والتي جمعناها الآن واعترف بها العالم وخاصة منظمة اليونسكو، نحن كتشاديين يجب أن نستغل هذه الفرصة وننمي علاقاتنا مع العالم الثقافي الآخر، وأن نقول للناس بأننا لسنا أقل من الحضارات الأخرى، وأن نستغل أيضا هذه المكتسبات في بناء اقتصادنا والتحول الاقتصادي الذي ندعو إليه إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، وفي هذه الحلقة حدثنا عن الفن الصخري في تشاد والمكانة العالمية للفن الصخري التشادي. نشكركم مرة أخرى دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الجهود القيمة التي قدمتموها للمستمعين. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء الذين تابعوا معنا مختلف الحلقات في ضمن برنامج صفحات من التاريخ. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، في التسجيل الفني أوميل ميدامجي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في استديوهات أنما دبا. من داخل الاستديو نستضيف المنسق النائب عن المنسقية عن الوساطة لحل المشاكل بين الرعاة والمزارعين بولاية لوغون الشرقي، ورئيس الفيدرالية عن الرعاة بولاية لوغون الشرقي. نناقش معهم مواضيع تخص الرعاة والمزارعين وكيف حل المشاكل دي وأدرهم البقوم بيا، وشنو الأشياء اللي بيقدموها كوصايا للمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين بولاية هنا لوغون الشرقي. أهلا بكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي في الله.
2: السيد جبريل، أهلا وسهلا بك.
3: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طيب سيد حامد، انت باعتبارك رئيسا الفيدرالية، شنو الفيدراسيون قاعد بقوم به دوره شنو
3: في حماية الليفر؟
2: نعم، حماية الليفر كيف يعني؟
3: يعني كان فيه مشاكل يعني بينه وبين المزارين، نقدر نخش ونهلها ان شاء الله.
2: السيد المنسق عن الوساطة لحل المشاكل، لا انتو شنو دوركم اللي قمتم به؟
1: الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى، يعني نحن بنادو على الصلح بين البقارة والحارتين أو غير مشاكل، يعني إذا كان التلف الزراعة يعني توالي نوصله المدياتر بنادوم، ولكن نخدم مع شبد فيلاج أو شبد فريق أو شبد كانتون. عندنا شيء بنادو الديالوج. أول كما مشينا شفنا التلف نسوي كوستان، نشوف التلف ده مقدارك كيف، بعد نجلس مع المزرعين أو مع البقارة، نجلس ونشوف المقدار التلف ونوزنه بين الناس الاثنين. أنا ميدياتر يعني ما نقلمه ناس على سلوه ده إلا زي الأربيتر بس، خلاص نخلهم نشوف المقدار نام ده يكلمه كي إذا كان وقفه، كم وقفه خلاص ده أنا ندخل في وسطهم ونقسمه، نشوف المقدار التلف ده بيجي كيف، كم شيا أو كتير، كل نشوفها سوا المقدار التلف ده ونقسمهم وبسوا المسامة بعدهم. البقرة التلف يعني أسد البقرة يطلب السماء من المزرع وخلاص يعني يصله بيجي.
2: طيب سيد حامد، يعني أنتوا دائما يعني بتقوموا بأشياء ده، شنو الشيء اللي بتشوفوه في الميدان ودائما قاعدين تقوموا بيه ده؟ شنو
3: شيء صعب لنا كده لمشكلة المخرف ومشكلة المراحل؟
2: أيوة. يعني تسوي كيف؟ هل خطوته استراتيجية كتقدروا قبال البقر ما يجوا، الرعاة ما يجوا، ده الزراعة دي ما قاعدة، تقوم بشنو قاعدة توقعوا الناس ولا المزارين تسوي شو كيف؟
3: عندنا توقيه كده لان الليفر لناس البقر ده معناتها أولا في البداية كده يعني نكلموا مشاكل بينه وبين الحراثة ده يعني تكون حل سلمي يعني مثلا، بعدين الحرات كلها كمان، بعدين نكلمهم ما يزرعوا في المحل الخريف في المزرعة اللي كانوا يخرفوا فيها ده. طب حاسي عندهم عادات كده، مكان اللي البقرة يخرفوا فيه ده عنده وساخة هنت البقر وكده، أيوة خلاص هم بمشوا كان شافوا خرفوا فيه سنتين ثلاثة ده خلاص ببقى الديار، خلاص ما بمشوا بطئوا، ها بمشوا بطئوا ده بقى مشكلة. يعني لما كان نخرفوا فوق سنتين ثلاثة عشرة عشرين سنة وناس بيجوا بطئوا ده كمان ما نقصروا فيها، ده بس اللي يبقى مشكلة كده. ده واحد. اثنين هنو المرحل بودي من الفريق بمشي بودي في المشرب يعني في الشرابة مثلا البيار أو البوضة أو غشم البحر في الهود كده يعني. واحد كمان ترى البقرة البصرة مبيه، لكن المسألة هنت اليوم اللي كانت دي الدرب ده هو رئيسي من محل ندام محل من الزريبة هنا الفاكسي هنا اللي نطقم فيه البقر ده، المرحل منه هو بنزل في البحر ولعندي يمشي أراضي لي وان في نهايه من جاي كده يمشي لعندي يدخل سيطرة افريقيا، ها هم انقضوا من الاسود كده من جهه مكان كبو مكان الزريبه ده ولعندي ناكاسي بيمر باق اربعه كده يعني ده كله قضوه يمشي كيلومتر او اثنين ونص او ثلاثه ونص ده كله مكان ده هرته.
2: وهل يعني لقوتوا حلول للمشكله اللي هسه وقعد ما بين الانهارد ولا شنو لقوتوا ليه حلول ولا لسه؟
3: لا ما زلنا دهابه مستمرين هنا
2: قاعدين في الوساطه.
3: اي كده تهاب
2: سيد المطير؟
1: نعم سي يعني في أن أولا الأمل النبض ده الدفاع عن المشكلة، والدفاع عن المشكلة ده أن بدينا مع الحكام مشينا في أرضية نبودو مودلام وكويست. أول لا في كلمة أنا لقرأ نقتل كلنا ندور نمشي نسوي توهية، ولكن ما عندنا شيء يعني لابودا كذا في التاريخين ده يدور مال يدور إسانس ولا يدور كل شيء، ولكن قرص ما في. أما بدينا في أرضية ناس سوبر فترة نكارا سورتو بيندي ده أنا خدمنا سيسي أما برا من البندية بس رجلنا نقشية أما في سنة الفضة بدنا في بودو و
2: بوبوتو
1: دا خدمنا فوقا وجمعنا كل شب دي فيلاج كل شب دي كانتون كل سو بريفي و بريفي كل جمعنا يعني أنتنا موسي في باكاندا يعني أنتو بس حكومة وكا مشاكل كان فيدا أنتو بتقدر تحلو أول أولا طيب. خلاص أنتنا موسيا خلاص قبلوا وسيا نانا دا بعد رجينا في الشعب في شبه فريق وغير ذلك ومزرعين وكل كي قبلنا منهم ودا خدمنا دا يعني بنادو دفاع المشكلة قريب دا كلنا مشينا في كومي في فريق واي كده جمعنا تقريبا 300-400 من البقارة جلسنا معهم وصوباتنا كتير كله نقلنا وقريب ده مشينا في تيمبريزا تقول جلسنا معهم يعني تيمبريزا بنا أم المشاكل ده كله مشينا فوق ده نادينا شب ده فيلاج كومبلي ما شب ده كمتنا تام تيمبري ما الحارتين وبقارة كله جمعنا وقند مشاكلنا كله كتير لقينا سجلنا والمشاكل الكبيرة اللي لقينا ده مشكلة المرحل مشكلة المرحل ده يعني ده مشكلة كبير فتال مشاكل كله
2: هل المرحل ده ما هو حكومة خطتها رتبتها الناس يمشوا فوقه ولا الناس ما جاي يحترموا
1: يعني المزرعين ما يحترموا كامل كي كامل جدا ليه يسدوا بس
2: يهرطوا فوقه
1: يهرطوا فوقه أصلا مثلا اليوم لجينا ده المرحل أنا ورا أنا دربنا نكسي ده مرحل زمان وقت أنا قرطة أنا كلنا كل سما ولدونا سنة كم كم قريب وقت أنا اندبانس مرحل ده معروفا زي الشاري على سنة نمشي فوق الجمعنا ده شاري على نمشي الجمعنا نادم يجي يربط فوق نادم وطير ما يفوت ده دي البس
2: ما يبقى
1: وده أنا وسيا وايك على البرزيدان ديال المارشالي قال الأول تنمية ده يبدأ بشنو بير كري شاري وكيف أنا في تشاد إندينا مال مال أنا إمبورتان ده تنين إندينا دو مامل يعني ديت اتنين ديت واي ده بقر وديت واي دا يعني الزرع عفية اتنين دا لابد أن نكرمو 100% وكيف انت تزرع ما تكرم سد البقر دا ما يكون كيف الطريق البقر يمر فوق دا نسدو ودا أن شفنا كده شيء دا فترسنا أن اليوم بس الشيء اللي شبت فيني دا يوم واي ما شبت كده المرء البس صدو مجل كده يوم واي كما شبت حرط فوق نادنا شبت فيلاي شبت كانتون جا هيدر معنا ولكن ناس شافوا شبت كانتون دا نادن كي يقول له هاي كل ما في ما يسمو حرطوا بقرهم بس يسوبري سنة ما لهم
2: ما يسمو كلامه
1: ما يسمو كلامه كامل كي سألنا شبت كانتون انت مالا انت جاي انت بس بريمي ريسبونسابل انا ديفلوبمون ومالا انت جاي كي نزل حرطوا ما تكلم دا مالا قال قال مرحل الهيني دا كادرستر ماشا بورني كومبلي وتشكمالي ناس اي تقول جاي حرك سواء جاردين وسواء كل شيء شاري دا من تانجيلي توالي يوصل في سنتر افريك يوصل في كاميرون وكبراتنا انا قالوا لنا قال شنو قال عندنا شاري دا مرحل دا ستة دوبا كي بروفاس انا دوبا عند مرحل ستة دا اكو ما يعرفا وستة دا اثر كبير مروي سادينا دا وناس انا كادرة السادو دا امان دا يعني كيف ما انتو يكرم لي حكومة ولا ما انتو يكرم لي شيب دي كانتون ولا لي سو بريفي ولا لي بريفي ولا يعني امان بس ارضية دا نام ولا
2: طيب السيد محمد طاهر يعني انتو سويتوا جهودكم وان شاء الله الحكومة تسمعكم
1: نعم.
2: وفي القريب الاجل ان هنا بدورنا وكلا نقدر نمشوا للناس انا كدستر نقدر نسألهم في المجال ده
1: نعم.
2: انتو قاعدين بتقوموا بوساطة وانتو كمسؤولنا الفيدراسيون عن الرعاة ده يعني هل التوقيع اللي قاعد تسوى ده اهلنا الرعاة والمزارين ده قاعدين بسموا الكلام ده ولا بيخلوه بكانه
3: قاعدين يسموه وبعض منهم ما عندهم تطبيق اولا بالاولا محل المرحل ده بس اول شيء ما جاي يطبقه المرحل ده كان من قبل قال الحكومه قالت من البور هنا المرحل ده 25 متر هسه خليه 25 لب ذاته كيف شال لب ذاته كده هسه كده شاله
2: اذا تتمنى شنو من المسؤولين يقوموا يسو
3: لا لا اللي يقوم ويشد هلم اذا كان علم كان ما انا استعجل ده مشكله تبقى حاليا ده كده انا استعجل امس كتاب وقت مع سيميتر جماعه قالوا الدرب ده اننا كم وكم سنه اننا قاعدين نمرق بيا وحاسه يسكروا ده الا نسبب مشكله شفت كده الناس دول الكلام ده ما عجباني هذا هو ده حرق وذاك من يقول الدرب الاول اللي اللي تشيله ما خلاص انت جيد وداخل وسيله زي قاعده يبقى شنو ما الا مشكله
2: مشكله
3: قبل انا ما انا قبل ده بس دربنا نشيله انا شفت كده خلاص انا استعجلت جيت بعد ما جيت اللي جيت صور فيه كلمته قال لي شيلها ما جيت ترد امشي فوق من المطاير ده بعد ما ده قبل ما شال لي الدلقي اللي فش قال لي امشي سوي كوست هناك ده رابورت سوي ما من المطاير دول وتالو الجوني نمشي رابورت نودوه للجوفرنر نلقوا حل الوحش.
2: طيب السيد أم الطائر من خلال خدمتكم ألقت تقوموا بها ده هل يعني قديم بتلقوا مساعدات من وين يعني شغل ألقت مشو خدمتكم
1: المساعدة الأخخية ده إلا السنة الفات ده جوبرنر عندنا مساعدة وكتنا سفرنا كويس كويس تو كويس ده فكرت عندنا مساعدة أقل إسانس مشينا فوقها كتير كيالا سعودونا ده إلا على البقارة يعني كان عندهم مشكلة طوالي يدورون نادوكم في البقارية ده إلا أمان بس يحركوا أصلا أنا مشينا كومي ده كل أمان بس حركوا كان مشينا في تيميري ده أمان بس حركوا أكثر ده إلا ناد بقارة يوم ماي قامنا هنا مشينا في لارماني وفي لارماني ده كله سردر مشل كده ده كله شلنا أورد ميشون في غوبرنور تيربو أنتنا أورد ميشون أننا قامنا مشينا ده كله أمان بس أنتنا مساعدة مشينا شفنا فكات درب ده مساعدة زي الأسد بس أنا توالي سيلنا شيف دو كانتون سو بريفي دخلنا في كدادي فكنا في حال بس أدر بس دوالي مشينا أبي 400 متر ده وصلنا في بار دا فكنا أدر وسوينا بنتير فوقا والناس دا كرموا يا اليوم قاعدين فوقا
2: هل يعني أنتوا تشوفوا الخلافات اللي بتبقى أنتوا دوركوا أنتوا قاعدين تدخلوا فوقا بهيني بهيني ده يعني قاعد بيجيب ريزلتا
1: إن شاء الله أنا دائما عندنا بروسي فيربال أنا ورابور أنا دائما عندنا وبروسي فيربال ده يعني أول قاعد نكلم ده المساعدات على كلامنا فوقا ده يعني عندنا كوردناتور أنا برينسيبال قاعدين في جامعنا عندنا سيزار بير وكادر ديالو وهمن ساعدونا بتدريب يعني أنتونا أوتي يعني أنتونا إلم الحمد لله كل ناسنا قريب 20 وزيادة ناس أو 40 العلمانة ده الإلم ده جاي ولكن الشيء اللي بنادو مال قرص بس ما في
2: التحرك فوق
1: التحرك فوق بس ما في
2: تدوروا شنو يعني مثلا منه
1: ندوروا درجات النارية مش الموتو على أرتوك ذاتها كله لجينا أو تيرنا أرتوك وايدا نقدر نحرقه في أي مكان كل كمشكلة فيه ده رابيد ونمشي
2: إن شاء الله نتمنى أن كلامكم ينسمع عشان تلقوا الحلول إن شاء الله سيد حامد يعني حدثنا كيف يعني الرعاة وقت البجدة بلقوا بكانهم بتمشوا بتوعهم عشان ما يسووا مشاكل لأن المشاكل ما عادلة هل بتروحوا في كل الفرقنا ولا بتقوا في بكان
3: لا نروح في أي فريق إنك لي عندنا الدور زي ما قال هذا السنة الفاتة مشينا لعندي كوتري أيوة أنا شفت سكرتير جنرال مشينا لعندي أندوم مشينا لرماني أو ما يبكون مشيت كوتري أي مثل ده
2: ده كله يعني بتلوموا مع الرعاة ده كلهم بكان قاعدين ده تقدر توعوم
3: أيوة بكون في حاجة كده بقت يعني مشكلة بينهم وبين المزارين والجماعة يعني مثل الحكام ضغطوا عليهم كده يعني بدروا الفزة يعني خلاص إذا كان كلموني زي ده مرات نجي نشيل أرض مشوة من هنا الجوفرنيرا وينشي نحكم إن شاء الله
2: إن شاء الله طيب يعني رسالتك شنو للمزارعين وللبقارة ولكل الناس
1: مساج أنا يا الجنرال كي الأكبر ده لكل كي المستمعين والمستمعات أنا ونما يعني كالي أنا كلنا كي نبغو ناس بنادو ميدياتير يعني ناس ميدياتير نقول ده مالي أنا بيدنا كوا أنا ناس سي أنا قرينا ولكن الميدياتير أنا كلنا كي ميدياتير ما أنا نقول أنا كلنا ميدياتير يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كلكم راي وكلكم مسؤول عن رعيتي وأنا كلامنا دايما مشكلة أنا كوابيتاسيون باسيفيك تايسا سلمي وأنا كتير جاي نشوفه ده كلمات تايسا سلمي ده جاي في الإنسان أنا ناس وفي قلبهم ده ما في كتير في قلبهم لا ما في ناس أكارون كربو سياسيا بس أما كدر يبقوا في قلبهم أدل كي تقدر تعيش تايسا سلمي ما جارك ما أخوك في بيرو في أي مكان في مدرسة في سوق في أي مكان نعيشوا تايسا سلمي ده أكثر الناس ده لا يعلمون
2: نتمنى يفهموا نتمنى يفهموا
1: وداك لي نرجو إلى تايسا سلمي على أخخية يعني ما لا أنا كتير غير نجوا من علماء أنا دول مثلا أنت إمام قال كلكم راي وكلكم مسؤول رايات الإمام هو راي وما لا أنت كلمات تايسا سلمي ده في القرآن يقول جاي ما نقول القرآن كي ما عجده ما في وانت إمام ما تقدر تعيش ما أخوك ده مالا
2: ما عادل إن شاء الله
1: والله سبحانه وتعالى قال والتكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرنا بالمعروف وينهون عن المنكر
2: إن شاء الله
1: أولئك هم المفلحون قالي أن نرجع إلى سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله قالي تعيش السلم ده يد في قلوبنا ونخدمه فوق
2: إن شاء الله شكرا سيد حامد رسالتك الأخيرة لكل الناس القاعدين بسموك وللرعاة ولكل المزارعين تقول لهم شو
3: بعدين أنينا عندنا مشاكل اثنين ما نقول لك يعني في دوبا بس عندنا مشاكل اخر كده انا عندي شكاية كتير لكن بعض من الناس شكوى ما كان اسميها لكن شكوى عندي كده هسه حاليا ده عندنا في فريق واحد بيقول لي يا كندو ده عندي مشكله هندرب ما درب ثم تاني في بيبيجو كل اثنين فريق كده هسه مسكرين قاعدين مكان يمشي وكده ما فيش مكان البقر كل يطول فجأة يمشي يسر ويقبل كاس علينا تمام ده بس. ثم ثالثا فريق أرامبيكو كل عندهم مشكلة عن الخريف
4: مخرف
3: البقر المخرف ده يعني البقر قاعدة في الفرشاي وأراضي القاعدين فوق ده أراضي حنا مندوه ناس أنا كنتنهم بيكو مش حارت بيت في مكان والمكان ده حكومة في فانو مندي عن طاق وقت ده أيوة وهم جو مش حارت فيه هسه علينا قبل أسبوعين ثلاث أسبوع ده سووا مشكلة فيها توه دواء ده بقول المشكلة ده انحلت
4: إن شاء الله.
3: أيوة عندنا مشاكل كتير إن في محل الخريف وفي المرحل
4: خلاص.
3: أيوة
4: طيب أنا هنا نتمنى رسائلكم كلامكم ألونتو ريتو ده يصل لكل المسؤولين القاعدين بسمعونا والمواطنين خاصة الرعاة والمزارعين القاعدين أيضا بسمعونا ونلقوا حلول والوساطة المدياسيون يقوم بدورهم والفيدراسيون يقوم بدورها وكل مواطن يقوم بدورها عشان نقدروا نساعدوا أهلنا المزارعين والرعاة. نتمنى نلقاكم في حلقة آخر إن شاء الله لنناقش فوق مثل هذه المواضيع. نشكر الزميل آدم يحيى بنية في الهندسة الإذاعية ومني في التقديم رشاد. نترككم مع متابعة سعيدة ما باقي برامج زادونا ما دوبا.

صباح الخير بلنا جات الحبيبه، صباح الخير عاصمتنا الجميله الجميله، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بيتابعونا من 23 ولايه وتشاد القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مده نساء و15 دقيقه بفرحه وسرور، 75 دقيقه في وسط العائله، تلقوا البلاغات الرسميه العاديه دعايات، 7 و15 دقيقه النشره الدارجيه، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. في الوقت ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم، يوم الثلاثاء 26 شهر 5 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأصغر الآلات والموجات والأغاني والنشرات، في مكنة الفن يغنى إيفا، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7 دقيقتين في استوديو تروان اللاونما في كارتي جابانغاتو كومينانا دوزي مرة نسمع في العاصمة أنجمينا، نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابي تكنيك.

0: negócio do furgão.
1: Vai, vai, vai, na traja. هذي سربنا بريد سغراجي زبلغي الطلاق هلا يقيد دمار ما دمار

وجيم بغبارة تدرن قنجلالا أركال الإرانة يروى جاي شايدخ ماما البتل من بقني فيها من تبريه بتنجكر خادم خط زي القانية مري ولاية تركي اللي نصاري بلا شريه هنو يا كابن مجافية تارك كرمت الجوت تقني وليه شركة بالجامعة كرق زي بورية نيالي بقصوليه كمسنبر ديه بخ

ثمان انا وانا ثمان ماما صار وانا ثمان جامد غير وانا ثمان بخرت المار.

0: سمات راديوشات في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة آتيا عاصمة ولاية البطحة نفس الساعة في راديوشات. نشرة الدارجية الصباحية أنا اليوم بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار من اليوم مع فكرة الصباح ونشرة طوالي. نبدأ بالعناوين. الديبتيات وأعضاءنا مجلس الشيوخ سوى مؤتمر برلماني أمس وافقوا في القرار الجديد المدة انتهالها عن الطوارئ في ولاية لكجات من 45 يوم إلى 90 يوم لمدة 3 أشهر. والوزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد رأس أمس المناسبة عن تسليم الأمل عن بين المفتش السابق عن الوزارة والمفتشة الجديدة. ونهاية السنة في الجرائم المدارس زمان وحسي حاليا كثير من المشاكل قاعدة تبقى فوضى كثيرة في المدارس التعليمية وكي تكمل الدراسة. فراديوكات سوى ملف تتابعوه في نشرة دي العناوين وفي نشرة تلقوا التفاصيل. الديبتيات وأعضاءنا مجلس الشيوخ سوى مؤتمر برلماني أمس بقي في مقر الجمعية الوطنية تحت إشراف رئيس الجمعية الوطنية لكوريتو تشامي ورئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبديه. الأعضاء في المؤتمر البرلماني ناقشوا القرار اللي بيزيد الحالة انت الطوارئ في ولاية لكجات من المدة انت من مدة 45 يوم إلى 90 يوم لثلاث شهر عشان تسمح المدة دي بزيادة انت العمليات الأمنية في الولاية عشان يتوفر الأمن والاستقرار للسكان هناك. الجلسة دي كان بقت بحضور نائب رئيس الوزراء الوزير المكلف بالإدارة انت الأراضي واللا مركزية ليمان محمد. وفي الجلسة كلم الوزير ليمان محمد بيكون والقرار ده مهم بساعد الحكومة تحمي وتراقب الحدود القادمة بين ولاية لكجات والدول المجاورة. الأعضاء في المؤتمر البرلماني بعد مناقشات كان وافقوا وقصدوا بالمشروع كلهم كي بأغلبية. بقت أمس في صالة في الأونما مناسبة عن تسليم الأمل عن بين المفتش السابق عن وزارة الإعلام السيد جبرين محمد آدم والمفتشة الجديدة في الوزارة بنت كشلة كاسر. المناسبة دي كان رأسها الوزير الإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد. كان أكلم في المناسبة قال للمفتشية إن ده دور مهم في الوزارة وخصوصا في الأمل عن الرقابة والمتابعة والتقييم وتحسين عن الإدارة. قال الوزير قاسم شريف في كونه مفتشية اللي بيكون المفتش ودائما بيساعد في الخدمة انت الانضباط عن الأمل. ومن جانبها المفتشة الجديدة هي كمان وزارة الإعلام شكرت الحكومة في الخدمة كان كلفتها بها وأكدت بيكون تبذل كل جهود عشان تحقق الأهداف عن الوزارة. المركز الوطني على نقل الدم كان نظم أمس بالتعاون مع الاتحاد النصافين التشاديين نظموا يوم مفتوح بيتكلم في دور النصافين عشان يوصفوا الثقافة للناس اللي بتبرعوا بالدم للمرضانين. قال الأهمية انت اليوم دي خلينا نسمع النائب رئيس اتحاد النصافين التشاديين عباس محمود طاهر.
2: مستشفيات في ناس مرضانين أوين وأطفال والناس اللي بقوا ضحايا للأكسيدون والناس المرضانين أمراض خطيرة دول كلهم محتاجين للدم عشان نقدروا ننقذوا حياتهم. الجهود الكثيرة الناس بذلوها مع ذلك لسه في حاجة كبيرة للدم لأن الكمية المركز عندها لودة شيء من حاجة عن الناس. لازم نوعوا المواطنين على أساس ما يزول يرجع إلا كالنادومة مرضان قبل ينتي النادومة سوى أكسيدان قبل ينتي. الثقافة أنتين أن الدم ده يجي في سلوكياتنا.
1: السمو تدا رئيس اتحاد الصحفيين التشاديين عباس محمود طاهر. ما لكم عليه انت الدراسة في القراءة انت المدارس في العاصمة جميعنا وكل المدن كثير من المدارس قاعدة تبقى فوق فوضى من التلاميذ او الالاف. الشيء ده قاعد بينشاف في العاصمة جميعنا والمدن الاخرى. الزميل محمد احمد عبد الكريم.
3: المؤسسات التربوية بقوا ساحات حنا نزاعات في الايامات الاخيرة. الحصائف الزمانية بتطبقوها في أرض الواقع وزاء الكثير بكربو في قلوبهم. بعض من التلاميذ دول بأي وسيلة بعملوا تصفية الحسابات مع زملانهم التلاميذ اللي كان اعتبرهم سولم شيء ما عديل طوال السنة الدراسية ودا عشان يداوسوا ويبردوا قلبهم قبال السنة ما تكمل أي قبال الفاكانس. النزاعات بين التلاميذ دي موجودة في المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية وحتى المؤسسات التربوية الدينية، والظاهرة المثل دي شيء بشيء قيدة تتوسع. بعد من مشاكل التلاميذ دي شالت منظور جديد لدواساتهم كله بصوروا وبنشروا في الانترنت. بعض من أولياء أمور التلاميذ عبروا بزعلهم وقالوا هم اضطروا عشان يشولوا يالهم بسبب الدواسات عن بين التلاميذ، وقالوا البعض هم زمن دا السنة الدراسية كنتي دور تكمل دا بيجتمعوا لأشان يحتفلوا، لكن الظاهرة الفصلة هنت الدواسات عن بين التلاميذ دي في الآونة الأخيرة قيدة تنتشر في معظم المؤسسات التربوية. والبعض من أبهات التلاميذ قالوا بعض من المدارس ما بقدروا حتى بنتوا تاريخ واضح أنا وقفان التدريس لأشان يتجنبوا اللقاءات هنت الفتن بين التلاميذ، وأيضا يتجنبوا المعيار أو الدواسات مع المعلمين. بعض من التلاميذ بهددوا سلطة هنت المعلم، ورغم المراقبة المتواصلة للتلاميذ في المدارس لكن بعض من التلاميذ بواصلوا بالمجيء بالأشياء الممنوعة مثل السلاح الأبيض والتلفونات وأحيانا حتى القنابل الأبشتة، والشيء المثل دا ما أدل في المؤسسات التربوية. المشكلة الحقيقية هنت التعليم هو إعادة النظر من جديد في الأسس التربوية. أبهات التلاميذ قالوا المسؤولية هنت العنف في المدارس دي موزعة بين الجميع، لكن الجدية والانضباط في المدارس دا لابد منه يكونوا موجودين، مثلا الأدت هنا إقاب التلاميذ وطردينا وفصلينا من المدرسة، وأيضا كثرة التوعية عشان يحموا التلاميذ الآخرين الما بيسووا المشاكل وبدوروا فقط يجروا في بيئة مدرسية عند أمان، عشان أي مدرسة ما تقدر تمشي خدمتها بلا انضباط. إذا كان بعض من سلوكيات التلاميذ بسامحهم فوقها بلا إقاب دا الآخرين ببازوم، وخلاص بحصل فوضى كبيرة، وفي بكان دا الخطورة بتبدأ. أبهات التلاميذ القابلت ملزاة الوطنية التشادية قالوا إذا كان يالهم بس بتصرفوا مثل دا في المدارس شيء دا بوصف بكونهم ما عندهم المسؤولية في يالهم وبنت نتائج سلبية في المستقبل، وطلبوا من المسائل عن الأمني والمسائل الإداريين خليه يتدخلوا عشان الظاهرة هنت الأنف في المدارس دي تجيف من المؤسسات التربوية، عشان بعض من التلاميذ بقولوا أنينا من الأسرة الفلانية أو أنينا الانتوشابل. التصرفات المثل دي لابد منها تكون بعيدة من المدارس. كل المسؤول في المؤسسات الأهلية سيرج وامبي قال بكونه ما في عنف مدرسي يخلو بدون إخاب، ومن هنا لقدام ما في مسامحة ولا مجاملة للتلاميذ اللي بيسوا شغب في المدارس، والتلاميذ اللي بيسوا عنف خصوصا العنف الجسدي كان في داخل المدرسة ولا خارج المدرسة ضد الأخوان هنا ما التلاميذ دا يقابل الطرد، وحالات آخر كمان تستحق العقاب التقيل وهو الطرد مرة واحد كي من المدرسة. المسائل عن المدارس طلبوا من الجميع عشان إذا كان طرد التلاميذ من مدرسة معينة دا لابد من المدرسة الآخرة كله ما ترحب بالتلاميذ المشاغبين. إذا كان ما في قرار قوي ضد التلاميذ المشاغبين دا دائما نواجه المشاكل عن العنف المدرسي، ولعشان نواجه الظاهرة هنت العنف المدرسي من الضروري الرجال عن مؤسسات التربية خليه يشدوا حيلهم ويخطوا قرارات صارمة عشان يوقفوا الظاهرة هنت العنف المدرسي القائد بهدد التبيئة هنت التعليم الحصة كله صعبة، عشان آلاف التلاميذ التشاديين قدم بعانوا من ظاهرة هنت العنف المدرسي. ومطلوب من أبهات التلاميذ خليه يساعدوا المعلمين في تربية التلاميذ ودا في البيوت قبال ما يجوبهم في المدرسة، وأيضا

0: والله، ولكن الأسعار مرتفعة، قاعدين بشكو منها كثير من المواطنين في العاصمة. هتجاوب مرة
1: دي أجواء هنسوق الغنم في العاصمة نجمينا، والأيام دي قاعدين نشوفوا في السوق هن الغنم نلقى كتير من المواطنين قاعدين بجوا لعشان يبوقوا الغنم هن الضهية، والسوق هن الغنم بيجي مزدهم بالقاعدين بيبيقوا والبساوقوا الغنم، وده المشهد اللي بنشوفه كل ما سنة، وكتير من المواطنين قاعدين بواجهوا صعوبات لأن الغنم هن السنة بالهين يا بيجوا قاسيين من السنين الفاتت، وده الأمر اللي خلى صعوبات بعانوا منها المواطنين، خاصة حتى المعيشة بالهين يا بقت غالية والحياة بقت صعبة.
2: الغنم ده قاسيين صراحة، أنا حاسة حاليا جيت بقروش 30 اللي في يدي نشتري لزول غنم ثلاثة ما قدر يشتري، حاسة حاليا ده داري نرجع القروش. والشيء الثاني اللي سوى الغنم غاليين ده من الأتراك، والأتراك ده حاسة جايين في شادة ضرر لنا عنينا المساكن. قبل الأتراك ما تجي في شادة عنينا ما قادرين نشتري الدهية ولا ما قادرين ناكل غنم من السوق، وأنا نطلب حتى من رئيس الجمهورية خلي شيء ده يفكروا فوقه.
3: الخرم ده ما سنة فادة إنه مفرق مرة وايد زيادة، سنة الفادة أنت كم عندك 8 7 ولا تقدر تدهي 9 ولا تدهي، السنة ده خرم أدير أنت تدهي فوقه إلا 20 إلا 18. كلام ده حكومة بس بيشيب لهم هرل للناس التجار ده بسي خرم ده ما يشيل منهم تاكس كتير، وأي نادي متشادين يقدر أنا قدره حقا بلقى كبش بدهي.
1: وفي ده بأكد تجار حن الغنم بقولوا رفيقين حن السئر الخلى الغنم بقوا قاسيين عند كتير من الأسباب، منا رفيقين حن التكاليف حن نقلين الغنم، وسئر حن الآلاف، وما دبس المصاريف اللي بترتبط في تربية الغنم.
4: كبش ب 30 في 30 خمسة في 10 خمسة في 20 في 20 خمسة في دارنا بريا نودا 12 دقاق قاسيين مرة واد والله، هذا كباش ب 40 كله في سنة الفات داخل من السنة، السنة البهايم قاسيين ترتقل شيء بيجي ب 3000، الكمبوت بيجي 2000، أنقوله بيجي 2000، الغنم قاسيين مرة واد، الناس بندوق 10 تيرين 10 ثلاثة قاعدين غنم ما بلقوا
5: المال ده، الآن ده صعب مرة واد خالي مرة واد، هسا هلي عنده يعني مسكين ده ما عنده كلام كله، يرجع جيران أكون كان دوي أنتوا يأكل وكما نعرف ب 8 دول 9 دول السنة كله ما في، والله هسا ده البوتي مرة واد ده يكون 15 14 لا 12 ده البوتي مرة واد.
6: والغنم هم شكشك في سمين في باطل، في كبير باطل بوتي، في صغار سمين خالي من الكبير والباطل كله.
7: تشاهد كل المال عندنا رحمه وكل شيء قاعد، لكن عندنا مشكلتنا هنا السؤال للقلة ده الألمي الفوس هسا ب 500 ريال، المال حدار من هنا وقوموا يجي هنا ده الطرق قصد بس مشكلة، ثم ثاني الألمي ده غنم ده حدار يا عشية ده ألمي هذا بس ماشية ده 1000 ريال ياكل.
1: نذكركم بكونه سوق الغنم في العاصمة نجمينا في الأيام دي بالهين يا بيجا مزدهم، والمواطنين تلقاهم ماشين وجايين فوقا، وده لعشان يبوقوا الكبش حن الضهية اللي بيضهوا فوقا في يوم الإيد حن الأضحى المبارك.
0: أعزائي المستمعين الساعة 7:28 هي دقيقة في استديو راديو تشاد، خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار اليوم فجر الصباح، دي النشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار محمد عمر إدريس وهجها وحبيب عمر ومحمد أحمد عبد الكريم، وقدمها لكم بشير عمر بشير بمساعدة المهندس سانويل وانكريو، فتصبح تقيلوا عافية إن شاء الله.

ولد اللوان الأباس يا ترجالة موسى والكالي كاكي بسكين دول رجالة ألهم يا ترجالة على أجمليهم هو المعلم خالي كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني ألهم يا ترجالة ألهم يا ترجالة ألهم يا الميمي سي دول رجالة على البلا ما بنقري يا دول رجالة. I'm

0: عم صفات كذا رضي بدلنا كذا رضي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراطه ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا رضي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلكي طبنا الخلف قد ضبط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كلهم الرجال يا ترجالا أباكر والألي دول الرجالا كام بلا مدن والما المطمع التجان دول الرجالا كم من يالبنا الشيخ اللي قرقا والشيخ مر دول الرجالا سلطان التجاني قل لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهمعات رجالة كم من يالبنا سيال البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة يا ترجالة شيخي جبرين العاج انا جبن نمر دول رجالة
1: انا النوار
0: الهمعات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل ناجي الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة الهمعات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناضل ما جيت ولا كمان ده
1: عارف ليه
0: ولد الجد ضل قليل جا ضربت رابل ننزل را أبكر والألي يا ضربت رابل ننزل را شنو الشيخ دنا كاكسي ضربت رابل ننزل را على جباكر بش ولدنا ضربت رابل ننزل را الرجال البياط المال أنا أجمليمي والمعلم خاليك كاتم معلم الضلاي ضربت راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربت راب اللي نزل را القريم يسنى ولدتهم ضربت راب اللي نزل را البلام الدنا را والجندة لخليل النيا ضربت راب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى
1: وصل جرب
0: التراب اللي نزل را يا درب التراب اللي نزل را
1: عجبك
0: رمض الصالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضرب التراب اللي نزل را
1: البتنف ذناتم بس
0: الباكر يا دارنا دال خليل الجا سيدرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياكل ما الجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياكل ما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياكل ما الجوت ملا بنسى الاج موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربات تراب اللي نزل را على اجملهم والمعلم خاليا ضربات تراب اللي يا نزل را شيخي الوي الوي ابن قريان والمهمه كاك ادريس ادوك بهران يا ضربات تراب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو ابراهيم ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياطل ما جوت ملا بنسى علي يا الخدير دولا خليل منجا
1: يا الخدير من أبمي
0: ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل ما علي والميمي بلا ما تقنو دولا خليل منجا يا ضرب التراب اللي شين والشيخ دنا ضرب التراب اللي نزل را الرجال بياض المال دل خليل مجالا لرماد وانصالي كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني التجاني ولد اللوان الأباد كاك ممت ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد برا يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل مالا ضربت تراب اللين آمد ليا
1: ولا يجلب
0: يورم ضربت تراب اللين نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريسة كاكتهم

قل ما جوت ما لبنسا قلب الماء اللي البر ما قلب ما ينوسا قلب نجر دائما ما تخرد قلب تخر هادي ورا بلقى جبر كابل من عصر الكردسة الولد الولدة في زمان ندا فأعطوا به ولا شك دلقى مشات ودلقنا لزا الإمير ندائم الدائم السمي أبو فرس هدية شاف اللام هايمي هاو تشاشي بيري جلاتا قمريطا بايري أنا القطاف جاني جاري قال للفرس كلها تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القوم بياشي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي أنا ببكي لي يا الأهلي النال القفشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك أدي ما لقو إذ الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى من ما نبلاك قال دي مرقو على جنوط والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي مرقو إذ الشراب بلا مالي والمم اليوم أنا نبيت كامل ما نبلاك شيخ علي قرقة والشيخ عمر أدي مروقة على أجمري والمعلم خلي أدي مروقة إز الشراب أنا نبيت قلم كامل ما نبلاك اليوم ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك أبا فادنا ولد آدم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرسدان التجاني والشيخ دريس كاكتوم من ربنا خلقك كم من يا صبرا أنا محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضن الما ضرب كتكتا يا من ربنا خلق مثل الاجمع اما الصالح من ربنا خلقك والاطمان من ربنا خلق اليوم يا لمنامي اليوم يا لمنامي الرب فوق يا الداري انا يا لمنامي انا يا لمنامي

0: الأمل.
1: سمعنا سمعت راديو تشات في كل مكان بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا شوية من أغانينا. نرجع للاستديو عشان نقري لكم بلاغاتنا اليوم فجر. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسماءهم ديل. خلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هنت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل همن. السيد بشر عبد الله علي عندما كان في كارتي الدينيو سكسيون 3 يدوس سانكاد لو دي سودوس. حسن احمد عندما كان في كارتي انغابو سكسيون 3 يلو 27 لو 1. ادم محمد يوسف عندما كان في كارتي دبازين سكسيون 2 يلو 113 لو 16. عبدو بيلو أمينول إن دابا كان في كارتي ديجيل الكدو سكسيون 3 إلو 19 سي إلو 15. أربع ناس عندهم بكان في كارتي نوارا سكسيون 2 إلو 251 بي هم من أخوان أربعة. فطومة بشارة إساخة لو 13 و 4. حسن بشارة إساخة لو 5 ولو 6. إساخة بشارة إساخة لو 7 و 8. فتح الباب بشارة إساخة لو 9 ولو 10. هنا في كمان في كارتي النوارة سكسيون 2 إلو 151 8 ناس. محمد توكا حسب الله لو 9 لو 8 9 10 11 13. محمد توكا حسب الله نفسه لو 12 ولو 14. يعني محمد دا عنده من 9 لحد 14. محمد احمد ادم اندا قاعد في لو 16 ولو 18. محمد صالح ادم قاعد في لو 17. جمال سراج الدين قاعد في لو 18 ولو 20. جمال سراج الدين نفسه هو قاعد في لو 21 22 23 و 24. مصطفى عبد الله علي قاعد في لو 25. واخيرا حبسي محمد ابكر قاعد في لو 26. كلهم كي كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. بلاخنا شكر تراب غالب. بشكر تراب غالب حسيني عبد الرحمن بلاما جيت حسنة عبد الرحمن سيد تراب. بشكروا كل الأهل الأخوان والرفقان اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت العروس أنا شايبو تراب. بلاخنا ودار جيت أقوني ببلغ بودار أنا ولدة جبرين مرك من الجقولية من يوم الثلاثاء الفات ويحسب كان ما معروف. وبطلب من اي انسان اللي جاء او شافه او كره في بكانه خليه بنادي في نمران التليفون 65592207709 او 66037745. الولد الله يقبل لاهله بالعافيه والسلام. اخر بلاغ كمان براخنا ودار مدام مازا نياري دي قاعدة في كارتي تكرة داسادة في كومينة نوفي مرنسما تبلغ بودار هنا بنيتا أدومبي مسمين عند 10 و3 سنة مرقت من البيت من يوم السبت 16 مايو 2026 وهي حسة ما قبلت البيت وبكانة ما معروف. وتطلب من أي إنسان اللي قال بنية دي أو كرباء في بكانة خليب وديها للبوس البوليس القريب ليا أو بناديها في نموران التليفون 63 72 87 93. نكرر مدام مازا نياري قاعدة في كارتيه تكرة داسا دفي كومينة نوفيام أرندوسما تبلغ بمرقينة بنيتا أدومبي مسمين عند 10 و3 سنة مرقت من البيت من يوم السبت 16 مايو 2026 وهي حسا ما قبلت البيت وبكانا ما معروف. فتطلب من أي إنسان الكرباها في بكانا خليب وديها للبوست البوليس القريب ليا أو بناديها في نموران التليفون 63 72 87 93. الساعة 7:49 في إستوديو تروانا الأونما. نمشي لمكنة الفن يبي أرنا خلى بكانا للمهندس الكبير الثاني ساوي كيوان كريو، الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله محمد الشريف. هدية خاصة لكل المحبين أنا غاديو تشاد القارين بتابعونا من 23 ولاية من بلدنا تشاد بلد توماي. هدية خاصة أبا دمي بابا دمي وكل أسرة من شهر 30 حسنية آدم محمد من باري كونغو، خديجة ماما الطاهر من شتر 3، مريم أشار محمد من كختية جبل ليرو، مطر حسن بن علي من أنجايدة، جمال شباب بكي من جوجي، عبد الهادي محمد صالح بابا يارو هناك من كرتوتا، بشير عمر بشير من جنبور. متابعة حلوة.

بعد ما سمينا الفنانة شابة سودانية إيمان عبد الله محمد الشريف، نرجع لبلدنا تشاد بلد توماي، نلقى الفنان الكبير والراحل إيسا موسى، أشتري له هدية خاصة

الفنان عيسى موسى هدية خاصة للدهب الجمر جوير الشمو آدم الشوفاني هارون هو إدريس أجيد دقو دلقي كتوم إدريس صالح منصورة حسن بنت أمدو حبيبة أحمد جيمة هناك من الزفاية يقول لكم صباح الخير من غاديو تشات.

مشيت الخيلة ورادك اسمايلة، في مشيت الخيلة ورادك اسمايلة، اثنينها تتشدد في أبحر السايلة، روح لي بيشانة لدربك الشايلة، روح لي بيشانة لدربك الشايلة، وقلبك يشوف كل حراك.

سهلة الوهارة النوم جا في عيوننا سوانا سهارة النوم جا في عيوننا سوانا سهارة النوم جا في عيوننا سوانا سهارة بيك الفريق نار.

بعد ما سمينا الفنان الشاد الراحل الكبير إيسا موسى، نلقى الفنان عاطف السماني قلد الأغنية الغناها الحاج أحمد تابيكوس كيلو بيتا دقيل. أغنية جميلة وحساسة، هدية خاصة للأخت حبيبة جوجا يايا هناك من كارتيير بو كاتريم أرنسمان. يقول لك صباح الخير زار هارونا جيبرونا هناك من الزفايا، نقول لكم صباح الخير. وكل الناس اللي بيبوا الأغنية السمحة والأهل الطيبين هناك من تكرة، نقول لكم بونجور من غديو تشات متابعين.

كمان يقول فوق صباح الخير للمستمع الكبير انا غادي تشات محمد ابن محمد الجوني من الكوكاي يقول لك صباح الخير لك انت وكل اسرتك والناس اللي قاعدين بيتابعونا من الكوكاي.

بعد ما سمينا عاطف السماني غنى بالرمز نجات كلوبة التقيل نمشي نلقى داودة لسنتيمنتال لا فام دي مون باترون ودا انتر لو مارتو لانكلوم كماشا كلاما باترون جاي في مشكلة كان سميا كلامنا مدام وقع في مشكلة كبير يدور سوليسيون ايالا كابين تكنيك هدية خاصة لكل الناس اللي بيبوا أغاني عن الفنان الكبير داود لسنتيمنتال لامي فورتين يقول لكم بونجور من راديو تشاد بلاتفورم يالكلمات يقول لكم بونجور من الإزارة الوطنية التشادية

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك كملنا. قلتوا نخلو بكنا لزملائنا البجوة، أنا بكلم لكم بكلام سارة مع الزميل تلم قايوس دليقانا سارة في العاصمة نجمينا. خدمانا بفرحة وسرور، أثر الآلات والموجات والأغاني الحلوة والجميلة، ساوي كيوان كريو في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض، نقول لكم قيلوا بآفي هنا نجمل الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قيلوا بآفي.

السلام عليكم ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي ساترونيك الراديشات استرباني ساعة جزئية دقيقة مرتبطة زي ساترونية مصر برخز الفاية الارجوم وكان انتقن الرغوين دقيقة مرسائي سيادر كلا براتان دانا كجيكي دونانا كجيكي اما دي من اندر اقريدي اسان فلچي كانا شكر ترو انج دي من اندرو كابين تكنيك داچ كانا اكيدي روغو بير كار ميكرا داچ كانا سالي محمد سالي ساقا كي اكيدي روغو بير چنان گرده ردار نتجان دي رحا كندرو بير

تك تك تك تنقل الاستوديو انتي مقصاصو دي سيريو ساصو دي سيريو جدر بي سوديا برخ برخ برخ برخ برخ عليك قدر كزب دوغي تشاز والد كزي كماني كزي الخبرخ كزي دي اجر ين اداقني ويد تشيجي امر اداقني بر تشيجي ترا كفارين ان اول ماغن ان بار دي اداقني بر تشيجي عليك قدر اوكزن كن تلوار فان زكترك ذكر انا الله كنت ذكرت ديت مره وايد نانك ذكر غان ديت ذكر ان شاء الله كما سكم شوكتي رونسي مونسي محمد جمال سليمان اكيد كون في ذكر دمك سبا ان شاء الله كبين تكنيكي

0: المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية جاد تقدم لكم برنامج خاص بالمركز الصحي القائد في مزرعة هنا السيد عمر دافيد ديران. وأهمية هنا المركز الصحي ده هي توفير الرعاية الصحية للسكان في المنطقة. عمر دافيد ديران قائد بيهتم بتربية هنا البهايم لكن ما نسي الناس، مشان ده فتح مركز صحي بعالي بفوق السكان هنا فرشة المي والحلال الآخر كله. والشي ده شفناه وقت ما مشينا في المركز الصحي القايد في المزرعة وسألنا الطبيب ناديم بريني القايد بعالج الناس. دكتور سلام عليكم.
1: السلام.
0: دكتور تورينا الحالات اللي بتجيكوا هنا تستقبلوا كم مريض في اليوم؟
1: مرات نلقوا تقريبا 30 أو 40 إن شاء الله.
0: هل عندك الإمكانيات الكافية للفحص الطبي؟
1: فحص أليان ده مرة الأولاد الصغير كل نداوم، مرات البالي خمانة كوكوليشة الدقاق بأزم زيادة وكالشبنا مشي للمرات أنا الرجال كل نخطو بنداوم ومانا ندرك نارون سنة ديليغاسيون كل مرات فان فوكال بوجو بفاكسيني أولاد يفاكسيني هم نكون يفاكسيني هو الكثير نقدر كي نخطو أجلنا فوق في الأوين الخلبانين أوين خلبانين أولاد دقاق أوين خلبانين مرات القبال هم مر بفهمو الوائن الندو سيبعين مر بفهمو بيجي فيزيت والمرة كان الجال مين في زيد نقدر كي نقربوها إيدين اثنين وخلط الدواء ننتوها مشي للدواء نادو فيها رسيد فوليك دا كن ننتوم الدامو مشيها ناقصون ننتوم عشان دور أو أوين بوجو في زيد بولود في الكونيسيون العديد.
0: هلا الناس اللي قاعدين بجوا هنا في السنتر هناك ده الناس الشقالين جوا هنا في المزرعة بس ولا الناس اللي برا في الحي هناك الميدة كله قاعدين بجوكم؟
1: هسا هنا اليان دا الناس هناك الميدة كل بوجو اللي نادو زون آ ناس المراكو البجو زون أرزون ناس الروم كل بجو ناس المسكين كل بجو ناس القرمونجو كل بجو ناس الفرش كل بجو ألهم فودي كل ناس وارين في الدم كل جو دم بديجيل كل بجو هنا ونسولهم دواء وإن شاء الله بإذن الله بلقوا آفي هم كل فرحانين.
0: تقدر تورينا أقلب الحالات اللي بتلقوه هنت المرات هنا دي شنو تلقوا السريع كده؟
1: البالي ده كتير مرة ونلقوا البالي أنا ذاتك نسول نفس نقول والمال البالي بي كتير وخلال من بعد شبنا كده من خريب يعلم كنا نتم وسيف بنو في السنجة أولاد دقاق في المرض أنا لقوها دو شنو دول كل نحبرون فوق أولاد وادين مرض أنا الرجال أنكيان ده كل أولاد كل بأزم أما الوالدين ما أباد ما في مكال وسخير بالنسبة بالسخن وكذا بيقولوا بالي بس ومن بعدان نقولوا أسوق الله مرض ده ما بالي أنا نعرف أساسا المرض الوالدين نورون أسوق الله كده كين خلاص ننتظرهم دواء وهم يلقوا آفي ومشي الدبر.
0: كان بعد ما كشفت على المريض ولقيت المرض سويت ليه الأوردناس وين بلقى الدواء في الصيدليات البرة ولا جوا هنا كل عندك الصيدلية؟
1: لقينا المرض في إجزاء الجنادة خلاص نار ننتظر الأوردناس ومن بعد أنت الأوردناس فارماسي قال ما هنا بس خلاص جوا هنا بس بيشيلوا دواء وهادر حاضر نسولهم هنا بنسولهم الوالدين المن اللقلهم ومرات كي خلاص بمشوا بيت ونجي لهم سولهم كنترول راندوفو أنا شجي أنا كنترول نادو مردان لقي آفة ما لقي آفة ما نانتو دواء بمشوا بيت نسولوا الدواء هنا وأنبعكم نقولوا تجي وكي ونشوفوا عافية نقدر نخلوه نسوله كنترول بإجزامات الكنترول كنا نسوله قبل نخلوه نادم ده.
0: تعامل هنا الطبيب هو واحد من العلاجات الأولية هنا المريض، فتعاملك إنت مع المرضى ده كيف؟
1: كان نادم مردان وكجا وكان مش شبنا أولاني شبنا ده نادم كجا دخل في المستشفى دخل في البورت الكبير ده لنادم ده الأولاني بالسلام هاي يعني مش إنت كي نادم رقت بالسلام السلام عليك كيف اسمك وكي كيف رقدتوا آفي جاءك أشياء طبعاً تجي تجيب تمر برد كل هذا مسألة تجيبها داخل خطها في السرير وخلد خلي يرقد تشيء انجمه وكرقد تشيء كيسوق لنا عشر دقايق وكذا دابت تشيء وكتاب تسرب بتر خبرنا بيكون سامش اللي أنتوا قاعدين ما سووا لك شلنا نارم ده يبقى شيء ترانكين قوم داب أولاً تقوم تسألوا كونسلتاسيون تخطى يعني تشوف التنسيون دو تمبيراتور دو خوم دو تخطى كومبلي قوم تسرب جسم وكذا يعني سوق لنا نارم مردان بيس في زمنا أنت تداوي له مشي في نفسك ونادم مردان ما يدورك 20 وانا علم ده نجيت اوكازيون كي اوبورتينيتي كي نادي اي منازل سمو عشان نادو مردان ده الا بد ان يقولوا كلام نشولو مش نادو مش اخونا مش بل ان اخواننا نادو مردان وتقوم تكشر له ده ما ممكن ما ادري با ما انت لابس تو خلاص بقول ابي نام دير بتكشر له يعني ما ادري يا داب غزيد له مرض ده انا ده كان شيفر تو خلاص ما بيجي اديد انك الناس مردان يكونوا بيدين اثنين عشان نقدر نقوم داخل من بعد ده نقول داب نسولو مال الدواء اخر ده نام كل قاعد طيب اجي كل قاعد كويس قدرت يا محل ما انا بغى العافي ما بيقدر يكشر كامل كنار مردان تكشر له داب زيد مرض.
0: تقدر تورينا كم عدد الاكيب الكايتيني بخدم ده انتم كم
1: سالين تقريبا بلال غردي تقريبا ان ارسغين اربع ناس اربع ناس داكو هو فتا اذا اسيستانت غيدا غادي وعندنا لابوراتوار كومن اثنين داكو ماماتا تاير كل غاد ماي وزينبا زينبا داكو ليكول جيسنر الو ماشي مرغ تما كده هي غادم اي مكيت انكون جاي في ديرك الله عليم داكو غاري فارماسينا كي غاد كوتي فارماسي وكامل كي هي غبتان غاتشي في كوتي جيسيون اوبيتال
0: انت كطبيب عمومي فكيف قدر يعني تجمع العلاج هنا الناس الكبار وهنا الناس الصغار كله بيطيق وتقلب وتعاليهم
1: كالجوهين خلاص ناس وهذه المرض فوقهم قاعد بسيط بس وما يعرف ونام بيجي بيقول لك انا لا عندي وجراس وعندي لا جسمي قاعد بيسخن وجراس جسمي قاعد بيسخن مرات ده بيكون في تيفويد بيكون في باليو ومرات بيكون في دم ناقص خلاص انا نشوف دراج نسو اكزامان ده كاسيتا خلاص اللي نادم ننتلو ده ونسو له السي في مش ده انا سخن السخير سخن السخير ده كان مرات ما ياكل ما يرضى ولد التعبان مره المره خلبان يكون مرات كان مره عنده وجرات كتير وجسمه قاعد بيسخن والانده وجدتني عنده وجد سلوك ده قاعد دانجي انا فاهم جراسيس وكان نار كالجناس دم ناقص هذا بن قدام ناقص كده دم ناقص نقول له سيرجو لابد ان هذا بس كجينا في دمنا زياده نسور فرنسا وننتم فوق كونسي كثير من بتقول فوتو
0: كثير من الدكاتره في بعض المستشفيات البرة تعاملهم كعب مع المرضى فانت كواحد من الاطباء لهم تنتهز الفرصه تقول لاخوانك ديل شنو واحد انت كان
1: اوبورتونيتي الدهس ايوا ما لقيتها لين لانسي ميساج للناس كله يعني خدي من الدكتوريه ده مش الدون سو الله انت نزل انت انا فوق ودون الله نزلت انت نام داكو جات داوي نادم ونام مجري تقول انت انا ايان ايان كيف طلب لك فلوس ابي تجي تقول لك انت دكتور انت كيف خلاص جات ناس قاعدين مرضاني وتجي تفوت فوق مش فرات سلام ما يسلم وتجي تفوت كمان جوك انا مرضاني بلا مرضاني انت خدمتك وين خدمتك ما في والله خاطر دخلتك لتداوي ناس ناس مردانين ولا بودت ناس مرتكب ايد اثنين وناد مردان يعني ما تكشر له ما تكشر له انت كشرين ده ما في تكرو بيدين تنين نواني بداو نادم مين فوجي ريا الشيك نادم كميرا كنت في سرير ما سي نادم تركت في سرير تخلي رانا وشية وتسلم وكي تتزايل نادم مردان ما ممكن أنا خدم مع الدكتور اسمه جيمس أمريكي هذا ما قربته وأنا خمس سنة هو بس فرمينا بقول له شنو يوم درمش أمريكا ده من أكيد كنارم بس مش أنت رجع في شهادة تيتا 13 سنة ده مالي جيتا وعرف كده مفاتورة جي 13 سنة ده مالي جرمان أكيد نعم كأي دخل في بورت برا ده تسلم مش أخو تكرو بيدين تين تنزمة تخوض تجاي تجيب أجاي تيفك ألمي أنت له خليه يشرب يا أكل يا أخوك عندك كنت أنت له يا أخو ترجع له تيب قال ما أنت قرن ملاك تجي رجع جاي جيب برا في بوتيك قاعد كنت تقدر سأي ما ترجع كي تشيله نعم وادو أمشي بيه كذا أخوانا ديجوا ما ينقرس كله تقدر تأوينا أنت له قد سيلو داو تسأل قل أكل ماك كما قال لي انا 50 كذا تبي له تلقى فوق حسنات اما انت جاي بتقول الدكتور يقول ابيت ونام يعني شيء مش البزه انا انت زعل جاي زي اللي مره ما ندور ده انا رايق الناس ندور لانسي لي كومبليك تريتوار دي تشاد ديسوم دون لي كادر دي لا سانتي ده دال بانتا اما انا ناس مرده دكتور نشوف اديل شنو ممكن ابو فرحان ده الكلام
0: رايك شنو في الفكره انا المدير القمه بفكر وانشا المزرعه وفتح فوقها مركز صحي
1: ندورك يا هسه اي مناد في كوتي انا اوبيتال شنو كال ديستريك شنو كل يقدرك يخط باله في كدر اني ناس قاعدين ده ما وين اخواننا كثير يهدوا معنا وكان الخدمه يدور استفاقيه ويدور مفاهمه بيناتكم كله وكان مش النارم ذاك ما في ده الا بد الواحد قاعد يقدر كي يعني يقول انا اخوي ما في كل يقدر يخدم بالادي واستفاقيه الاسبري دي كيب عشان اي مزول بيكون الاسبري دي عشان تخدموا تفاهم بيناتكم وزعل وكذا ما يكون يعني يكونوا ناس طيبين وتخدموا بالراحات والجماعه كنتوا تفروا
0: رساله اخيره للناس الكاديين وهادين مرضانين واحد ما يجي المستشفى هو يوم الجا المستشفى دي ده خلاص يعني مرحله اخيره تصعب للطبيب ذات علاجه
1: كلام كده كلام طيب مره اختي هسه قاعدين برا ده كثير من الناس مرضاني ما نجي نمشي داو في الدكتور شكو برا بيتانو ايبر همان كان وجراس ولا نام بيقدف ده بيقولوا بالي بس خلاص قدفين ده مره جاستيك بيقدف انا صغر كثير بجد خلاص همان بيقولوا نام دخلت عند مرضانه وكده يمشي بيتانو ايبر 100 200 تانو ايبر ده وبعدين مره ده مرض اخر ما يعرفه نام بيداوي بالي ثلاثه يوم ما خلى ده نكون دم ناقص خلاص مين ده بيقول دم ناقص ما خبر بين ده كيك اليوم جه خلاص يتدري شمس هو بس خلاص بريبار ايزنس في بيتنا جا فوق رأيت ديجا راجد ده بلاخشم كراجد بلاخشم ده على بود ده كباليشي أكل بكتور على مين ده كراجد بلاخشم أنا نشوف سوى لك الإدريس شنو كرفيزون شنو على نجم نرى تذني لفروفه بتركبير وأمانة إنه خبرهم نورهم قال حسيت ده تعالوا بدري كجيت بدري في اللبتان ده بيساعدكوا أنكم بيساعدنا أمانة يعني بيت بس كي مرتكم كيف بيت وغرا خبيك زيال ألوم ألوم أم باك الدائر فوق عندك وجراس وما تداوي كي ألوم ألين في شعر ده مرض أنا سكر دبته مشاكل كبير تانسيو ناس ما قصوا كنترول ناس ما قد كروك كي يشرب له حاجات كي كوكا وشندو يشيدو ورك الفيام ده يجي أكوبتال يقول أنا خلاص أنا فيلر نبول أربع خمسة ست سبع مرات بفيلر نبول ما ينوم هو ما يفكر ومن بعد أنا فكرت هو كان كتير من الناس كتير وايد داكو مرت في جنب مردانة أيم تم تمشي بول تجي تم تبول تجي وهابر ما عنده وأدرس أقول مرة سكري ويوم في يوم مرة جد دخلت دركت ما قلبي قلبي مرة دخلت ماتت ودنا في بروفنسيلا ماتت دركت سوق وادين ده بيكون مشيل ده عشان كأنت مردان ده تجي في الأبطان تجي ولا تانسيو كل قاعد تجي تانسيو سكري لما لك سوق لما بغان تيجي خربي طيب أنا هادو على بود الناس يفكر في كنترول وبوجي الأبطان يشوفوا كنترول نفسهم كل ده الكلام.
0: المركز الصحي ده قايد في جنب واحد الصيدلية تقدر تلقى فوق الدواء بثمن مناسب والشيء ده بيساعد السكان البعيدين من المدينة خاصة كبار السن والأطفال الدقاء عشان يلقوا الدواء بسرعة لأن الصيدلية عندها أهمية كبيرة في الرعاية الصحية وتوعية السكان من الأمراض. زينبة آدم أودا مسؤولة عن الصيدلية.
2: نحن عندنا جست دواء النسيسير كنا خدمه فوق بريميرا إرجانس عجينا سرتان بروجي ده بس وعندنا الإجزامة كل إجزامة المهم حاضر نعلم دي فيها على الضرورة ده مسوي عندنا إجزامة أنا بالي أنا تيفويد أنا هيموغلوبين نشوف نعلم دي اسكي دم مشيا ولا دم كتير ده كل عندنا قاعد وعندنا أنا رطوبة وحنا سكري وحنا VIH ده كل عندنا زول كان جا نشوفه من يانستيك هجا تحليل الاندينا دون يسو الما اندينا مثلا ايكو دول شندقا نرسول قدام يسو ويجب لنا النتائج.
0: زينب تقدر تورينا هل الدواء في بكامكو هنا ما غالي؟
2: لا دواء ما غالي يعني ناقينا ارخص من الفرماسية البرة والشنو بمية ميتين ده بس كست عجينا كل أنا بالي لمية مثلاً الأموكسيلين عندنا بمية الباراسيتامول عندنا بعشرين يعني أي شيء هنا بسيط.
0: هل في جهة معينة قاعد تدعمكم في مجال هنا الدواء ده ولا قاعد تبوؤوا أنتوا ذات في الفارماسي؟
2: لا زمان كان قاعد يجيبوا مساعدات عندنا ناس كده قاعدين يجيبوا ما قريب كهسة مثلا مش لسنة تقريبا ده ما جابوا اللي نخدمونه بس نبو من الدواء نكفوا من الأمال دي بس
0: كل عمل ده عند الديفيكولتي فشنو الديفيكولتي انت قاعد تلقيه هنا في جانب هنا الفارماسي؟
2: في جانب الفارماسي زي ما وردتك أول زمان ده سانتر ده قاب بخدم مجان في دواء ناس جابوا ساكت وجابوا ساكت انت زول ما تقدر تبيع ومع الوقت ده دواء ساكت ده بقى ما في خلاص يعني خطينا لهم ثمن المية الميتين الشنو ناس وعدين ما عندهم وعدين الانهم كريت أول في الجراتويتير هم يدوروا الجراتويتير شيء قال نفهم لهم كده أننا كل دورة هسمع عندنا ساخت قال نجوبيا وأننا كل قال نساعدهم لازم هم كل يساعدون يفهموا حاجة لأنه ما في آخر صعوبات. شكرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. المستمعون الكرام، ها أنا عادل صبر موسى، أحييكم من القسم العربي بالإذاعة، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الثلاثاء 26 من مايو لعام 2026. المستمعون الأفاضل، ففي تمام السادسة ستجدون نشرة السادسة، وعقب ذلك ستتابعون إلى مناوعات غنائية حتى نصل وإياكم إلى السادسة والنصف، هم موعد برامجكم النوافذ. المستمعون الأفاضل يخدمكم خلال 45 دقيقة في الهندسة الإذاعية الفني أجدر روبرت، انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، تشير ساعتنا الآن إلى السادسة تماما داخل مباني أونما. وإلى حضراتكم نشرة الأخبار من تقديم الزميل عمر حسن ذهب. مساء الخير.
1: مساء الخير آدم صابون موسى، أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. اليوم التاسع من ذي الحجة، وقف حجاج بيت الله الحرام بصعيد عرفة جبل الرحمة. في هذه اللحظات يكون الحجاج التشاديين قد أتموا هذا النسك وتوجهوا إلى مزدلفة للمبيت بها قبل التوجه إلى رمي الجمرات. من جبل الرحمة عبد الجليل عبد المكرم آدم، نعيش معه هذه الأجواء الروحانية.
2: في مشهد إيماني تهفو له القلوب وتنهمر فيها الدموع، أدى أكثر من 7,000 من الحجاج التشاديين ركنهم الأعظم وقوف عرفة، لقول الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: الحج عرفة. يبقى الحجاج فيها ملبيا وذاكرا إلى أن تغرب الشمس، فينفرون منها إلى مزدلفة. يصلى فيها الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وفي صعيد واحد يرفع الحجاج الأكف تضرعا إلى الله، سائلين المولى العلي القدير أن يمن عليهم وعلى زويهم وبلادهم باليمن والبركات.
3: ودور الرحمة والجنة والعيال والمال، أهلي ووالدي وأمك كلها الله يرحمهم والله يقوم اللي بدوره.
4: نشكر ربي، يعني الحمد لله، ده نعمة تمنيت الأمن والسلام للبلد، العافية والاستقرار، يعني ما شاء الله إن شاء الله تكون في أمن وأمان.
5: الله ربنا سبحانه وتعالى وفقانا وجابانا لهدي قدران ويقنا في عرفة، الحمد لله رب العالمين. ولاجنا صلم دوام الصحة والعافية وللمسلمين عامة والناس جت خاصة.
2: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو من أهم أيام الله المباركة، تفيض فيها المكرومات وتجاب فيها الدعوات، وهو اليوم الذي اكتمل فيه دين الإسلام وأتم على نعمته.
6: نحن جئنا إلى جبل عرفة، صعيد عرفة الذي يسمى بجبل الرحمة. هناك أكثر من 2 مليون شخص توافدوا إلى هذا الجبل ليؤدوا الركن الأعظم، وهو ركن صعيد عرفات، وهي اللحظة التي يتوق إليها كل مسلم، وفي أجواء تسودها السكينة والطمأنينة والخشوع والرحمة، آملين القبول والغفران من رب العباد. من داخل صعيد عرفة جبل الرحمة، عبد الجليل عبد المكرم آدم، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: تقبل الله وقوف حجاجنا التشاديين بصعيد عرفة، وتقبل دعاهم وجعلنا ومنهم من المقبولين، ووفقنا على الوقوف في عرفة مرات ومرات. نعود إلى العاصمة جمينة، ويستعد التشاديين هنا أيضا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يكون غدا. في هذا العيد يطغى عليه أو تطغى عليه الأضحية، فما هي الشروط اللازمة وما هي السلوكيات التي يجب أن يتحلى بها المسلم في هذا العيد؟ نستمع للرئيس رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان.
7: الأضحية هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن هذه أصبحت سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حياته ذبح كبشين، قال هذا لنفسي وهذا لأمتي لمن لم يضحي. الواحد حقه، والواحد كمان لكل مسلم أو مسلمة في الدنيا، كي الله سبحانه وتعالى ما أعطاه شيء عشان يضحي. إذا نقول الرسول ضحى اليوم، يسموها ضحية أو أضحية، معنى واحد. هي سنة للمستطيع تشتري أنت ضحية، سواء غنم سواء بقرة سواء جمل، والأفضل في الضحية يكون غنم ثم البقر ثم الإبل. ما بمعنى أنت عندك كلك شغلك مصاريفك 20,000 وتم تشتري لك ضحية بتاع 17-18,000 ومباكر تدخل في ديون أو تضايق في مصاريفك. ومكروه الغلاء في الضحية كلها، معناته الناس ممكن تشتري 20-25-15 تم تقول لك أنا نشتري كبش بتاع 40,000 ريال، هذا مكروه شرعا. خير الأمور أوسطها. أضحية هي سنة للذكر وللأنثى وللصغير وللكبير، ما بمعنى إلا ناس الكبار، لا لا، حتى ولا الطفل عنده مال يضحوا له، لأن كل واحد داير أجر يوم القيامة، لأن أجرها الضحية اللي قال حتى الصوف حتى القرون كل شيء بعدين يزن لك يوم القيامة بالنيان. حتى ما عندك بيت ما عندك مرأة كلها تضحي، عندك قروش، انت شاب انت شابة مثلا، ضأن هيكون تم سنة، غنم سنة دخلت في السنة الثانية، والبقرة دخلت في السنة الثالثة، والإبل سنة دخلت في الخامسة، ولا بد البهيمة تكون جميلة نظيفة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. ربنا يوفقنا جميعا.
8: الآن إلى أهمية العيد وشعائره الدينية للمسلمين وما يترتب عليه من أحكام وفضائل وسنن مع محمد عمر إدريس.
9: يعد عيد الأضحى المبارك العيد الثاني في الإسلام بعد عيد الفطر، ويحمل بين طياته رسائل عميقة من الإيمان والطاعة والتضحية والتكافل الاجتماعي. يأتي هذا العيد في العاشر من شهر ذي الحجة ليكون ذروة شعائر الحج، حيث يحتفل به المسلمون في كافة أرجاء الأرض متقربين إلى الله سبحانه وتعالى ومستذكرين قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، حيث تجلت أسمى معاني التسلم والرضا بقضاء الله تعالى والانقياد لأمره. وقد تعود جذور تشريع عيد الأضحى المبارك في الإسلام إلى قصة النبي إبراهيم عليه السلام، والذي رأى في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل، ومن هنا جاء النسك الإسلامي بذبح الأضاحي كل عام في هذا اليوم المبارك. وقد يبدأ العيد بصلاة العيد في الساحات والمساجد، وتتخلله مظاهر التكبير كصلة الرحم وإدخال الفرحة والسرور على قلوب العائلات والأطفال، حيث يصلي الإمام بالناس في صلاة العيد ركعتين ثم يخطب بهم خطبتين. وصلاة العيد هي سنة مؤكدة عند بعض المذاهب. ومن السنن المؤكدة ليوم العيد ذبح الأضاحي والإهداء منها للفقراء والمحتاجين، ويشترط لها شروط مقررة في كتب الفقه الإسلامي تتعلق بنوعها وسنها وصفتها وصحتها، كما يجب أن تكون الأضحية من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والضان والماعز. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين. وتكمن أهمية الأضحية في كونها شعيرة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى وإحياء لسنة نبينا إبراهيم عليه السلام، وتتجاوز أهميتها البعد الروحي لتشمل منافع عظيمة ومقاصد جليلة، أبرزها الامتثال والطاعة وإعانة الفقراء والمحتاجين وتوسيع الأهل وإكرام الضيف وشكر النعم. إن عيد الأضحى ليس مناسبة موسمية عابرة، بل هي رسالة مستمرة تؤكد على أهمية التضحية في سبيل المبادئ والطاعة لله والإحسان للخلق ونشر التكافل بين البشر. فكل من ضحى لأجل الآخرين أو أعطى مما يجب أن يسامح أو رفع عن فقير حاجة فقد فهم جوهر العيد.
8: الآن نذهب إلى أسواق المواشي بالعاصمة أنجمينا ونتابع كيف هي عملية البيع والشراء وأيضا أسعار هذه المواشي لهذا العام مع عبدالله هارون آدم.
10: هذه هي أجواء أسواق المواشي بالعاصمة أنجمينا، حيث تشهد هذه الأيام إقبالا متزايدا من المواطنين الباحثين عن شراء الأضاحي استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تعج الأسواق بالباعة والمشترين في مشهد يتكرر كل عام. هذا كما يرى عدد من المواطنين أن أسعار الأغنام هذا العام شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعوام الماضية، الأمر الذي أثار استياء بعض الأسر ذات الدخل المحدود خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
11: الغنم ده قاسين صراحة، أنا هسه حاليا جيت بقروش 30 ألف يدي اشتري لزول غنم ثلاثة ما قدر اشتريتها، هسه حاليا ده دارين رجال قروشة، وأنا نطلب حتى كم من رئيس الجمهورية خلي شيء ده يفكروا فوقها.
12: الغنم ده ما سنة فادة إنه مفرق مرة وايد زيادة، سنة الفادة أنت كم عندك 8 7 ولا تقدر تدهي 9 ولا تدهي، السنة ده غنم أدير أنت تدهي فوق إلا 20 إلا 18. كلام ده حكومة بس بيشيب لهم هرل للناس التجار ده ده لسي خلم ده ما يشيل منهم تاكس كتير وأي نادي متشاهدين يقدر أنه قدره هقا بلغة كبش بدهي.
10: وفي المقابل يؤكد تجار المواشي أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف نقل المواشي وأسعار العلاف، إضافة إلى المصاريف المرتبطة بتربية الماشية.
13: كبش ب 30 في 30 خمسة في 10 خمسة في 20 في 20 خمسة في دارنا بريان هو ده 12 دقاق قاسين مرة واد والله هذا كباش ب 40 كله في سنة الفات ده خير من السنة. السنة البهايم قاسين ترتقل شيء بيجي ب 3000 الكمبوت بيجي 2000 أنقوله بيجي 2000 الغنم قاسين مرة واد الناس بندق 10 تيرين 10 3 جيب غنم ما بلقوا
14: المال ده الآن ده صعب مرة واد خالي مرة واد هسه هلين ده يعني مسكين ده ما عنده كلام كله يا رجال جيران أكون كان دوي أنتوا ياكل وكما نعرف ب 8 دول 9 دول ده سنة كله ما في والله هسه ده البوتي مرة واد ده يكون 15 14 لا 12 ده البوتي مرة واد
15: والغنم هم شكشك في سمين في باطل في كبير باطل بوتي في صغار سمين خالي من الكبير والباطل كله
16: تشاهد كل المال عندنا رحمه وكل شيء قاعد لكن عندنا مشكلتنا هنا سوى لنا القلة ده الألمي الفوس هسه ب 500 ريال المال حدر منا وقوم يجي هنا ده الطرق أصل ده بس مشكلة ثم ثاني الألمي ده قلم ده حدر يا عشية ده ألمي وهذا بس ماشية ده 1000 ريال ياكل
10: هذا ويبقى سوق المواشي بالعاصمة عن جمينة هذه الأيام وجهة رئيسية للمواطنين خلال هذه الفترة في انتظار الأيام الأخيرة التي عادة ما تشهد على درجات الإقبال على شراء الأضاحي مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك.
8: قدم المدير العام لشركة كوتون تشاد إبراهيم مالوم حديثا صحفيا تطرق من خلاله إلى حصيلة الموسم الدراسي الزراعي 2025-2026 كما أعلن عن بداية الموسم الزراعي 2026-2027.
17: L'objectif de la rencontre est de partager avec vous les résultats de la campagne 25-26.
18: شهد موسم الزراعي 2025-2026 نتائج إيجابية في القطاع القطن بتشاد حيث أعلنت شركة كوتون تشاد عن ارتفاع إنتاج بنسبة 34% مقارنة بالموسم السابق وبلغ الحجم الإنتاج حوالي 75,300 طن من القطن الخام في مساحة مزروعة تقدر ب 149,500 هكتار. إن هذا التحسين يعود إلى عدة عوامل من بينها وفرة الأمطار خلال الموسم الزراعي، الاستخدام الجيد للمداخلات الزراعية، تراجع الأعفاق الزراعية، تشديد الرقابة لمنع تحويل الأسمدة المخصصة للقطن إلى الاستخدامات الأخرى. إن المزارعين الذين احترموا الإرشادات التقنية حققوا مردودية التجاوزات 1000 كيلوغرام للهكتار الواحد. عن عملية جمع المحصول القطن اكتملت بالكمال هذه السنة دون تسجيل حالات القطن المبللة. إن الدولة التشادية تحملت فارق الأسعار بلغ 4.7 مليارات فرنك إفريقي لدعم المنتجين في ظل الانخفاض الأسعار العالمية، مما يسهم في الحفاظ على أسعار الشراء القطن وتحسين القدرات الشرائية للمزارعين. وفي إطار تحضير الموسم المقبل 2026-2027 تتوقع شركة كوتون تشاد زراعة نحو 245,000 هكتار بزيادة تصل إلى 64% مع تقديرات بإنتاج تتراوح بين 130,000 و140,000 طن، أي بارتفاع يقدر ب 85%. أعلن عن اختناع 13 شاحنة جديدة لتعزيز نقل القطن نحو المصانع إلى جانب إطلاق مشروع ديباكو بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تطوير القطاع القطني في تشاد.
8: وإلى ولاية لوغون الشرقية، ويواجه شريحة الشباب بولاية السلامات تواجه شريحة الشباب بالولاية العديد من التحديات التي تعيق حصولهم على فرص عمل وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، مما يجعل البطالة من أبرز القضايا التي تستدعي الاهتمام والمعالجة. في هذا الإطار تساهم المنظمات الحكومية وغير الحكومية في تنظيم دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز الشباب بالخبرات والمهارات والمعلومات اللازمة لمساعدتهم على الانتقال من حالة البطالة إلى حالة العمل والإنتاج والتخفيف أو تحقيق الاستقرار المعيشي. هذا التقرير أعده لنا بشارة محمد صالح من أنماء متيمان.
19: يتابع شباب ولاية سلامات العديد من الدوريات التكوينية في مجالات متعددة، من بينها ريادة الأعمال والخياطة والميكانيكا وكذا تحويل المواد الغذائية، وذلك بفضل جهود الهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية غير الحكومية. غير أن كثير من هؤلاء الشباب وبعد حصولهم على شهادات التدريب يواجه صعوبات كبيرة في تحويل ما اكتسبوه من مهارات إلى أنشطة مدرة للدخل. فداخل إحدى قاعات التكوين بالمدينة تبدو ملامح الأمل واضحة على وجوه المتدربين، وهم يحملون شهاداتهم على أمل أن تتغير ظروفهم المعيشية نحو الأفضل. لكن على أرض الواقع تبدو الحقيقة مختلفة تماما، إذ يشكل نقص التمويل وغياب المرافقة أبرز التحديات التي يواجهها المستفيدين، ما يجعل الكثير منهم يشعرون بأنهم تركوا وحدهم بعد انتهاء فترة التكوين.
20: صحيح في ولاية سلامات ده شفنا فورماسيون كتير، لكن تغيير ما فيه. الدولة صحيح قاعدة تفرنسي، بعد الفرنسي ما جسيو ديبوزي الرابور حقهم يقبلوا ده، نقبل في بكان الواحد دوس
21: تفيدنا أي شيء. كل يوم نمشي نشارك في التدريب ووهدين بوعدونا بعد ما نسوي التدريب، في النهاية شغلنا فوتو وبشولوهم وبنتونا 5 ميل دي ميل وفوتو.
22: في غليم سلامات شيء ما في، إذا كان جاء بس واحد يكتب رابور حقه يقول أني سوينا، لكن في أرض الواقع شيء ما في.
23: في الزراعة هسي حاليا ماشيين بنفس الطريقة حق الزمان، نفس القدنكة ونادم بتير بهمارة وبجرايتها. لكن إذا كان قلنا في مجال الزراعة بتجيب بتسير لنا دورات تدريبية، مفترض تجيب لهم تيرابات على الأقل، لكن ما قاعد تجي هنا التيرابات. الناس قاعد بيشوفوا مصلحتها المادية أكثر من الناس المعنيين ما بيشولون.
19: وأمام هذا الوضع أقر بعض مسؤولي مراكز التكوين بوجود هذه الصعوبات، مشيرين في الوقت ذاته إلى محدودية الموارد وضعف التمويلات المخصصة لإدماج الشباب مهنيا.
24: كم ما عندهم إكسبرينس والمصر أبو ما يخبلهم، ما دافع ندوكم شباب مجان، خطوا لهم واحد عشان يدربهم في مكان قدام مدرب، ربما خدمتك يعجب يسولك كونترات فدل ولا كم مرة كله عنين يسولك شنو توك اتستاسيون، بقول من شهر الكيل شهر الكيل في المؤسسة كده انت مشيت قدم، عشان انا باكر كما شو بدي اسوي، بقول ما عندك اكسبيرينس ما يورو، انا اكسبيرينس خلاص جاي، انا فرصه انا عمل لا سير ذاتك كيف مناقشه انا معين انا عمل كيف كلها كي فورماسيون سوينا مانتنا مع اتستاسيون.
19: وفي عديد من ولايات البلاد ما تزال بطالة الشباب تمثل مصدر غلق كبير، حيث يطالب كثيرون اليوم بوضع آليات علمية لمرافقة الشباب بعد التكوين من خلال توفير القروض الصغيرة والمتابعة التقنية وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل. أما في ولاية سلامات فرغم التحديات لا يزال هؤلاء الشباب يتمسكون بالأمل في تحويل مهاراتهم يوما ما إلى فرص حقيقية لتحسين حياتهم. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
8: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام والإخراج أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في التنفيذ الفني قدير غوبير، وهذه تحياتي في تقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ونرحب بضيفتنا الإعلامية الأستاذة كثير يوسف. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا أستاذ رحمة. أهلا وسهلا حاجة حواء. أهلا وسهلا المستمعين الكرام.
4: طبعا أستاذ رحمة وأستاذة فتحية، هناك أسر فقيرة لا تملك أضحيات وأطفال ينتظرون فرحة العيد، كيف يمكن أن نتقاسم جميعا هذه الفرحة بين الغني والفقير؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نهنئ الأمة الإسلامية بحلول عيد الأضحى، ما نهنئ التشاديين بصفة خاصة وكل الأسر التشادية، ونتمنى إنه العيد يجي ويمر بخير إن شاء الله. وبالفعل إحنا كمجتمع تشادي في كثير من الأسر المتعففة، في كثير من الناس اللي هسه شايلين هم كيف العيد يجي ويمر عليهم. واحد تلقى بيفكر كيف الناس بعيدوا بأضحى وفرحانين وكل شيء، وأولاده ما قصد لهم أي شيء، متأسف ما قادر يسدد لهم الشيء وما قادر يوفر لهم الشيء ده.
2: صحيح.
3: فالشيء ده موجود بكثرة. بس نحن كمجتمع تشادي مجتمع رحيم. في كثير من الأسرة التشادية تلقى واحد عنده أخوه ما بخلي، تلقى عنده أبوه، عنده جارة، يعني صراحة فيك التكاتف بيناتنا نوعا ما. وده الشيء ده بيميزنا عن الشعوب الأخرى على فكرة، يعني جد جدا بيميزنا عنه. عندنا الكرم، ما ممكن تضبح إنت وجارك ما ضابح تخلي، وده شيء جانب جميل جدا ومن ميزاتنا.

0: الإنسان الغني ممكن يفرح الفقير. أيوة. يعني
1: ما تتخيل فرحة العيال هيكونوا قدر شنو. فأتمنى إنه الناس اللي عندهم استطاعة شوية وناس المنظمات وناس الجمعيات اللي هسه بوزعوا أضاحي كثيرة ده ما ناس معينين يشيلوها يستحوذوا عليها وفي بعض منها حتى تباع في السوق. يعني بعد العيد الأضحى ما يكمل تباع. دي من حق الناس
0: المسكين الفقير والمحتاج.
1: الفقير والمحتاج ده هي أيام بس وتعدي. وحتى لو أنت كانت فلوس في جيبك كلها حتنتهي فعلا. فالأفضل أنت تكسب بها أجر تفرح بها الناس دول هم كلوا يعيدوا زيهم وزينا. أتمنى إنه كل الناس يعني يفكروا بيناتهم يدعموا بيناتهم وفي الأيام المباركة دي خاصة في الأيام السعيدة دي ما ينسوا إنه في ناس محتاجين لأقل شيء إن هم يفرحوا بيه خاصة فعلا. الأطفال يعني فعلا.
2: أكيد دي فرحة ممكن تساعد بها أخوك الآخر المسكين الضعيف تقدر إنه تقيف معه وتساعده ودي فرحة يعني
1: فرحة الجميع.
0: وفعلا وحتى العيد كمان هو إذا جي قلنا في الحقيقة العيد هو لا يحرم محتاج من الابتسامة والفرحة يعني الله. ما إنسان واحد محتاج بس يحرم على أساس ما يلقى اللحمة ولا ما يلقى كيف الكلام ده عيد. طيب أستاذة فتية وبرأيك كيف أني نقدر نعيد القيم الجميلة دي داخل مجتمعنا؟
1: دائما نتفكر الجانب الإيجابي لنا إحنا كمجتمع شادي. دائما نفكر الأشياء اللي ممكن تعود لنا بالنفع من ناحية مثلا إن زي ما بيقولوا تهادوا تحابوا. فأنت لازم تفكر مثلا لو عندك أسرة ضعيفة أنت بتعرفها لو عندك جارك لو عندك أي إنسان بتعرفه إمكانياته ما تسمح أنت تصور قدر شنو الفرحة حقتها بتكون موجودة أنت لما تنطي. فلازم إحنا يعني نسترجع نفسنا نحاسب نفسنا إن إحنا وصلنا وين وبقينا وين وقاعدين نتصرفوا كيف. أعتقد حتى لو الآن إحنا في عطاء وفي تكاتف وفي انسجام بين المجتمع كان زمان أكثر فبدأ يتراجع تدريجيا. في بعض من الناس تلقاه حالة المادية كويسة لكن جيرانه دول أصلا ما بعرفهم ما قاعد بيجي عليهم ما قاعد بجيهم ولا قاعد بيزورهم في موجود بكثرة
2: الجيران
1: ما قاعد يتفقد هو بإمكانه يعني يقدر الجيران الجنب دول كلهم يقدر يعيد
0: ممكن يقدر يبيع 10 غنماي باليمين 10 غنماي بالجيران باليسار.
1: اللي قاعد يسمعنا حاليا من الناس اللي عندهم فلوس والله ما في يعني في أجر أعظم من إنك أنت تفرح إنسان ولا يعني حاجة أحلى من إنك تجبر خاطر إنسان
0: قضاء حوائج الناس
1: قضاء حوائج الناس وأشياء بسيطة أحيانا أنت تخيل يعني حتى لو ما قدر وديت لهم خروف لو قسمتهم ألف ألف لو ألفين ألفين تفرح معاهم ويعني يشكروه ويدعو لك دعوات قد تكون صادقة. فأتمنى إنه الناس يستغلوا فرصة العيد لأنهم هم يسووا الأشياء دي حتى في الأيام العادية ده مرات عادي لكن المناسبات دي هي اللي المفترض فوق تظهر الأشياء أشياء الجميلة الهدايا مثلا التواصل صلة الرحم الحاجات دي كلها مفترض إنها تظهر. وفي الأسر ذات عندنا أوين أرامل مثلا إنت تلقوها مرض فلان دي زوجها مات مما تمام شويت زرتوها ما ودوتوا لها هدية مرض أخوك مرض ولد عمك مرض صاحبك مرض شخص تعرفه أو مرض جارك توفى أصلا ما فيه. فأتمنى إنه العيد ده يبقى لنا فرصة لأن نحن يعني نجدد التكاتف بيناتنا نجدد المحبة بيناتنا أيوة صلة الأرحام دي بس. والمناسبة تجي من متلمتها أصلا في السنة بتجي مرة. فأتمنى إنه دي بس تكون لنا فرصة إنه نحن نكونوا يعني نفرح كلنا الفرحة دي نتقاسموها
0: لا صحيح.
1: بأبسط الأشياء
0: بعض الأحيان واحد كان مشيت البيت زور أهله بيقول لك إيد لإيد
1: والله
0: يعني أنت ما جيت لي تقول لك يا ولدي من الإيد ده بس ما جيتنا
1: والله
0: فشبت يا دلة ده الكلام الصحيح. فهو دائما فرصة أنت العيد دي بتفتح الفرص أمام الآخرين حتى نتزاور بعضنا البعض وهو زيارة عن القريب أو زيارة نصرة الأرحام يعني يدخل في دين الإسلامي ما تنسي
1: بالطبع أكيد
2: في صلة الرحم
1: وفي شيء واحد
2: صلاة والسلام بالرحم
1: مجتمعنا التادي ده مجتمع متعفف ناس عشمانين في نفسهم جدا تلقى واحد رقم الحاجة هو محتاج ما يالد الشيء ما عنده لكن مستحيل يوصف ليزول ولا يمشي يسأل إنه هو داير. أحيانا حتى الأشياء اللي بيقسموها في الشارع يقول لي يا لا ما تمشي
0: ما تمشي أنا والله ماني
1: حكم الحاجة ترى. فأنت ما تنتظر الزول ده يسألك ما تتوقع منه يسألك. أحيانا حتى أخوك لو أنت تكون محتاج ده كان أنت ما فكرت أجيب ليه ما بيسألك. ودي من صفاتنا إحنا كمجتمع تادي مجتمع متعفف أشمان في نفسه رقبة إن ما عنده أي شيء أحيانا في كثير من أحيان ترى. فما تنتظر أنت نادم ده هو محتاج ده تشيفة تعرفه من شكله من لبسه من تصرفاته من بيته القاعد فوقه
2: من الحالة
1: حقه. فما تنتظر إنه هو اللي تتوقع منه إنه هو ممكن يجي يطلب منك يزيل نفسه حتى إنت تنطي وما يبقى حلو ذاته
2: ما ممكن
1: أصلاً أعطيه ما بتبقى حلو حالات تدي إنت تنطي بدون ما
2: بمفاجأة وأجر كبير
0: إن الله ولا حلو
1: ما حلو وما بيسأل والله ناس هنا شوية يعني تلقى نادم كده بمشي بسأل ده شيء
0: فنتمنى فرصة انت العيد دي إن شاء الله بتو الناس كلها تقدم الخير للغير وحتى يعني تعم الفرحة والسعادة بين الفقراء والمساكين وحتى الناس المحتاجة.

0: يا رب.
1: والناس للناس رحمة زي ما قالوا. الرحمة هي ما كلام فقط يعني، بل هي فعل ومساعدة وشعور للآخرين. فأستاذة فتحية، كيف يمكن لكل شخص بأبسط حالة ممكن يقدر يفرح أخو الآخر أو جارة، زي ما حسي شوي قلتي، فرح جارة أو أخوه أو صديقة، خاصة خلال فترة العيد؟
2: شكرا. وخاصة الأيتام والأرامي زي ما أنت قلت يعني.
0: شكرا لك على هذا السؤال. صراحة نحن ذاتك كثير أسعى من الظروف اللي قاعد تعم الناس كلهم. تلقوا المواشي أسهل حاليا بقت غالية، والأشياء كلها بقت غالية، حتى الموظف تلقى بشكو، والناس اللي عندهم فلوس كل أحيانا بشكو، لأن الظروف بقت بقى بـ20 بـ30 بـ40 لحتى 50.
2: والكلام ده زمان 3 سنين زمان
0: مادة، وأسا بقى حقيقة يعني سبحان الله.
2: 30 ريال غنماي وأهلي.
0: فواحد أسا إنت لما تقول الكلام ده قاعد بسمع بقول أنا إحنا ذاتك أسا مثلا عندي سالير ولا عندي عمل ذاتك ما لاقي ضحية نوديها أنا، كيف نفكر في أخوي؟ فهو يعني ما مطلوب مننا إن إحنا لازم نشيل شغل كبير نوده. أبسط الأشياء ده إنت ممكن تسوي كيمان للجيران تقسمهم، بيكون كفاية يعني قدر الشيء الموجود ده تقدر تفرح به.
2: وضع عليه حسب قدرته.
0: الله يرضى عليك. الصباح أصبح دنادم زولك بعيد منك وشيك تعرفه مثلا عشمان فوق وقول شنو كم ما قدر وديت لي شيء، كلمة طيبة اتصل فوق عيت لي، يعرف إنه في زول فكرة اتصل فوق عيت لي. إذا كان في صغير يتيم إن شاء الله الحلاوة الساكت حقة البكيت دي شلتها وديتها ده يعني الصدقة ما إلا بكترتها.
2: بكم كبير
0: بكم كبير، حتى لو شيء أقول المهم الزول ده يعرف كي تفكرته ومشيت لي وقف فوق وسلمته وبارك لي العيد. ده كله بيكفي. صحيح الظروف أصلا صعبة وعامة للناس كلهم، أسا نحن ذات حالنا دي أنا دي اليوم خروفي ماشي إنت وقاعد نفكر ذات الموضوع عن 30-40 ده.
1: طيب فتحية، الخروف الواحد حاليا كده يعني صراحة بقى خالي شديد، زمان سنة الفاتت والقبلها فاتت شوية أحسن، خروف تشي في ما شاء الله كده ومن 30 ألف وفوق، بالرغم من إنه العيد الحسي قاعدين هو إيد الضحية، الواحد بضحي بالخروف.
0: والله جاوة من الصعب جدا أسا عليا ده شغل ذكرها في راسنا مرة واحد. فواحد من الزملاء قبل بحجي قال السنة دي إلا قال نضبها جدًا. ومشكلة كبيرة صراحة.
2: لولا الشر أمرانا على كل حال الواحد بيكون بخروف وكذا، فعادي جدا الواحد دجاج، لكن الدجاج كمان بس الشر ما عمر
0: بيه.
2: طيب أستاذة فتحية، بصفتك إعلامية، شنو الرسالة اللي ممكن تقدر تقوليها للناس بالذات في هذه الأيام المباركة؟
0: طبعا عيد الأضحى المبارك هو مناسبة دينية من أهم المناسبات لنا إحنا كمجتمع إسلامي، ومناسبة يعني بتخلينا إحنا نجتمع وتخلينا نتواصل وتخلينا نتكاتف. فأتمنى إنه كل المجتمع الشادي هو ما محتاج وصية زي ما قبل شوية قلت، مجتمع حنون، مجتمع عطوف، مجتمع معطاء. أيوة والله مجتمع معطاء أكتر من أي مجتمع أنا عرفته وشفته وعشت معايا. فأتمنى إنه الأيام دي يزيدوا من محبتهم ومن محنتهم من عطائهم، لأن في كثير ناس يعني محتاجين طبطبة، محتاجين نادي يمثلهم يدهم، محتاجين كلمة طيبة، محتاجين عاطف أكتر، محتاجين أي شيء أنت تمد لهم، محتاجين أي إنسان يحسوا إنه هم منطيهم أهمية.
2: نعم.
0: إن شاء الله حتى لو بكلمة طيبة.
2: نعم.
0: فأتمنى إنه الناس ما يقصروا وما يخاف يمشي يزور أخوي يقول أنا بإيديني ساكت ما نمشي. والله أفضل تمشي بإيدينك ساكت تفكر وتضحك وتتونس معايا أفضل بألف مرة إنك أنت ما تفكر وما تمشي ليه.
2: وبالمناسبة الإيتان الأضحى المبارك بيختلف من إيتان الفطر المبارك، ما لا الناس هسه حاليا كثير الناس بيقول لك شنو يا أخي أنت إيد ما لهم بس واحد.
0: بالفعل فيها ناس عندهم إمكانيات حتى في عيد الأضحى المبارك بيشتروا لهم ملابس لعيالهم وبيشتروا لهم كل مالهم ما فارق معاهم، لكن في ناس بيضموا ملابسهم حقات العيد الفطر دول وبعيدوا بهم في عيد الأضحى، لأنه كثير من المجتمع الشادي أحيانا أنت ما عيالك وحيدتهم، مرات عيال أخوك كل أنت متكفل بيهم، عيال أختك مرات تكون حالتها ضعيفة أو ما فيها أو ما كثير من حاجة زي دي، مرات حتى كثير من الناس أنت زي ما ملاحظين ده واحد لما تلقى موظف أو شيء عنده منصب ده تلقى عنده في بيته قريب 10 عنده 6-7 نادم ده كلك مسؤول منهم، فما ممكن وأصلا الخروف البيت 30 ده يجيب لهم ملابس ولا تجيب لهم
1: خروف.
0: أتمنى أن الناس كلها ينظروا للأشياء دي. في بعض النسوان ده بارك الله فوقكم بيسدوا الأشير وبصبروا بالشياء وبتقدر ظروف زوجته كيف ما كان، لكن في بعض منهم ده تقول أنا ما لماني فلان يجابوا له أنا كل يجيب له. فأتمنى أن النسوان كل الزوجات كمان الله يرضى عليهم يلتمسوا العذر للرجال. راجل ده تلقى واقف في الحرارة 24 ساعة التفكير قاعد يفكر كيف يوفر لهم لقمة العز ذاتك تمه. فأتمنى أنه في الأيام دي تخفف عن هي تسوي لي الشيء ده هين ولا اللي قدر اللي لقيته بس خلاص جيبه لي عشان ما يحس بذنب او يحس بثقل او يحس انه هو مقصر. الرجل لما يحس انه هو مقصر ده شيء صعب جدا
2: صراحه والله بيحس بيكون بضيق وانت تمشي بيتك وتحس انه انت مقصر من اولادك وكله الكلام ده صعب شويه
0: جدا جدا
1: صح. نعم استاذه فتحيه اجمل ما في ايام العيد الاضحى هو المحبه والتسامح وصله الرحم. استاذه فتحيه البعض من الناس بيهتموا بالمظاهر هنا الايد وبنسوا صله الاقارب وجيران والمحتاجين مساعده المحتاجين, فكيف نحافظ على المعنى الحقيقي للايد؟
0: بالفعل في ناس وحدين ده يعني انت عندك فايض لدرجه انك انت حتى تغير حمام بيتك تجيب لك حاجات اصلا ما لها داعي. الحاجات دي لو انت جيت مع نفسك فكر ده اولى بها انك انت مثلا توزعها تقاسم فرحتك يعني مع الناس الاخرين بدل تجيب لك مثلا حاجات زياده وشنو فلوس توفرها افرح بها الناس تكسب بها اجر في نفس الوقت الناس دول تلقى منهم شكر وعرفان وتلقى منهم دعوات صادقه كمان في نفس الوقت. فاتمنى الناس ما يكونوا يعني انانيين نوعا ما. والشيء ده انت صحيح فرحان بي وكل شيء لكن للنادم الثاني ده بيحطم معنوياته بيحطم معنوياته نفسيا. فالانسان تسوي لنفسك الكويس مهما كان لكن في نفس الوقت ما على حساب الناس الاخرين او ما على حساب انك انت مثلا تقصر من الجانب الثاني.
2: وفي الحقيقه ذات الخير يعني يبدا من البيت ثم يصل الى كل محتاج
0: اكيد اكيد
2: حولنا يعني. وان احنا اذا كان قلنا نطرح لك سؤال قبل الختام نقوله شنو كلمتك الاخيره للمستمعين؟
0: اللي قدم تحايا العيد لكل العاملين في قطاع الاعلام ونما كل الزملاء في الراديو في التلفزيون المنتجين المخرجين كل الطاقم اللي بيشتغل في التلفزيون بقدمه طبعا لكل المجتمع التشادي بجميع فئاته الارامل للايتام لابهات للامهات لاسرتي الكريمه ايضا خاصه للوالد الله يطول في عمره ان شاء الله وان شاء الله كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحه والعافيه
1: امين يا رب العالمين وكل عام وكل الامه الاسلاميه وامه التشاديه بالف خير وكل الامال الاذاعه الوطنيه وما ننسى كل الصحفيين والصحفيات اللي قاعدين بخدمه في الساحه الوطنيه نقول لكم كل عام وانتم بالف خير حتى القاعدين في الاقاليم ما نسيناكم تحياتنا لكم وعيد مبارك
0: نقول لكل المستمعين القاعدين بيسمعونا كل عام وانتم بخير وان شاء الله ينعاد عليكم بالصحه والعافيه وزي ما قلت قبل ده هم ما محتاجين وصيه هم بس محتاجين تذكير انه العطاء من اهم الاشياء اللي بتخلينا متكاتفين ومتحابين ومتضامنين نحن كمجتمع بيناتنا لو عندك شيء تقدر تنطي لو ما عندك شيء حتى لو بكلمه طيبه لجارك لاخوك لصديقك ما تخلي واتمنى انه ينعاد عليكم بالصحه والعافيه
1: شكرا جزيلا لك استاذه فتحيه والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام وكل عام وانتم بخير عاده الله علينا وعليكم بالرحمه والخير والسلام
2: وكالمعتاد هذه الحلقه عدها وقدمها لكم اطرح معناتهم رحمه وحج حواء حبيب عم
1: وسجلها لكم المهندس اوميل ميدامجي واخرجها لكم عبد الله توش
2: الى ان نلتقي بكم في حلقه جديده من برنامج نوافذ تقبلوا منا اطيب التحايا ودمتم بخير
1: نتمنى لكم متابعه سعيده ما باقي برامج الاذاعه وكل عام وانتم بالف خير وعيدكم مبارك
3: برنامج نوافذ
4: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية التشادية
3: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع

يا بلدنا وما صب صب سندا بدري تلك البوري بيلي يا مرزا كم كما كرر وكما نمشي وزا برناري أنا قالك أبو داجي بزاربا نار مدن كالي أتبو مليا على جرك تم تطل شوكا تود الدنيا الآخرة تجمع كله كلا إلا الله سري محمد رسول الله صلى الله وسلم على نجد مصار لقلب جوا مصر بلا نيري كم اللواء يبير بلنبو على شقا جلت وارا جلت الصبا جلت وارا جلت دنسا هذي سربنا بريد سغراجي زبلا غيب طلاق هلا يقيد أدمار رمادا

البتين من بقني فيها من تبرية بتنجكر خادم خطية قانية مرة ودائية تركي لنا صارب لشرية هنونا كابن مجابية تارك كرمت الجد من ولية شركة في الجامعة كرقية بورية نعلى بقصولية كمسنبر

0: لا يا كلام يا لثمان
1: عجب
0: بشير مع لثمان
1: بسمك
0: انا مع لثمان ما بطال مع لثمان جامد غير مع لثمان بخرت المال

كرابين كذا كما نامهم بين فلاتهم الرفضين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجميل فقوم 50 سوية 120 والدتار قدر ديرق والد البشير صغير قلبك كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين وين وما

0: Swami, Udayangushi. Durmachir Kineva Jama, Sulvachari, Wadarabatari, Shilam Mamsha, Halajari.
1: I
0: don't know the other than the Kanaka Kumaka and Mareka. Dara Lavara Makunu Samatin Mashi, Anamashi Gambe munna bala geja ilan jambe nel kiki.
1: Aja.
0: Ambe nanga karembe kusiri.
1: Mara.
0: Tena nirecho kavi kebi.
1: Aja.
0: Alga sarva dami ribba mishi. Jambe na taman rob kamfograti. Arba gavad arba kazi. Waare galat jure gemi. Jumo arkhara damba derenguda tadiri. Waare gal nashil nemishi. Waare vallo taala gal lenteki. Waare varvar shara bana tokuzi. أربعة شهر تنفكر قبل قادي ورجب الطيارة ورجب الجلقي ورجب متكلم ورجب السرير ليلي أخواتي البريدني الله وصل اللنقي الخنبلاء ما بجي أنا جيت ورجب فيني كربطة دوري المي أربع صبا في الكلام ما في بدور شبن دي جب درجري أخي درد كامل دي أخي شكر دي نبنا نامي بالتربكي ممر بلاد ليرين قبضابي كسندي ميكري كبت لمني قل لكم إمام مام جميل kanda fagri daqani da sum kanda bishi deri anda man kati atina la bisawi sawi disina fi garu kidar bi kiddi kam gotti sha mur kizidi abin qurara baka kudi hadi salale ma binati wa dalam bal mal ma bin shari da tal kirid

0: بشيرت ما منا فاني ماما بشير منا فاني لا أقول لك بكلام برنو منا فاني ماما تما ينديك هاد منا فاني
1: قل له
0: جبريل انبار ولا شي منا فاني قل لك كابر أم لمن نمي قل لك ما نفاني على جد رمان ولا شي منا فاني قل لي كامرا أم لمن نمي أرى رأم ما نجري قل لي هدو في الدنيا طلعت قد سمى ستة أنجم ردقاب قل لي جنت دينا خدر كنجي دبلالي دينا بقر قوم عني عبب فري ألا مليلا تبال كبدة ألا بل سما تبال زبدة أدينا بطل راب سما تريد بالفرقة شنكو مالا ندرش الإيمان دنيا بسر مكو بنغافو مكي

0: انا بكيت
1: في برلمان انت جديد
0: عجب
1: بجبل المبليد
0: عجب
1: جميع بكر السنة لين ما لما مشيت
0: ما لجم بكر
1: زمزرع له من تلف وفي رجل السوسيت
0: عجب
1: بولا يا نونيت
0: عجب
1: كارو في

جابنا سارق سري جنر بدن قدام لا قزالة دنا يمشرم طوالا اترك بدي بتجد هذا قيدر بمالك اترك دار جاب بري جاله بشار قدار بمحمد على بدالة ان كتر الجارة قرب الشب الشارة بتلقوني ماما يروى مقيم لباما فرنا هذا قرانا.

0: من زاد علينا السلامة بالينا الهمة ديالينا ولا زوالينا
1: بس
0: احنا بعيد علينا الي قرقا
1: ما رافي
0: الي قرقا تيجي فاتي الي قرقا انا بعيد علينا بني تيد علينا ولا زوالينا قراطيب علينا جرافين علينا الكور علينا بيت بقشم كليا بدل قرب فنغدا البكر فبرما بدل أجمع سيا شوباشا بدل فقوا القلاب يدرين قدا على طالب ابتقرا ولاتي بندر الزيفا جاكد كرند ما جرق لبنا بيت بقدر جد خالة ودر قناة طالي شر وشوكلا دمكر قمام شكرا دمكر قدر أبا تغير أبا بيت أبو

0: دم كير يسير لبير بالتنقل وبر بير لما قرى تقال يكالب التتمير مام طور الشيان يداب طور نربي دامل
1: مستمعينا سمعت راديو تشاد في كل مكان. نوقف جامع بكر عشان نبدأ لكم بالبلاغات. هنا اليوم الشيء الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقل لكم أسمائهم ديل خلي أجل أجرة بمشوا بأوراقكم في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم السيد إبراهيم عبد الكريم عند تيران في كارتي أبورجا سكسيون 2 إلو 47 لو 17. موسى طاهر بشارة عند بكان في كارتي ساجيري سكسيون 1 إلو 45 لو 8. علي محمد عند بكان في تقيل القدوس سكسيون 3 إلو 91 لو 5. محمد أبكر مصطفى عند بكان في كارتي مشاقة سكسيون 3 إلو 26 لو 14 A. أحمد حسن عبدو شكو عند بكان في كارتي النيجيري سكسيون 1 إلو 127 لو 18. وأخيرا مدام فاطمة يوسف حسن عند تيران في كارتي تانجيلي سكسيون 1 إلو 21 لو 2 و 4 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. السيد إبراهيم بشارة بخبر كل المواطنين بكونه هو ودر البياس الموتو حقه ماتريكولي 03M4333 وده وقع منا أوراق الموتو وقع منا أمبين مانديليا وده قبل 10 يوم. فبطلب من أي إنسان أن لقى الأوراق الموتو خليه بيجيب لي هنا في راديو تشات أو بنادي في نمران التليفون 60-10-94-87 93-78-34-24 وبنطيك كادو هنا 2000 ريال. الله ينطيك قبل لك أوراقك إن شاء الله. يريما أنقنوم أبالي بلاما عبد الله آدم بلاما آدم مقربة مكاين الرئيس الكوميسيون جدة علي حباب وبشير بشارة رماد بطلبوا من الناس اشتروا تيران في دريسة كدو ودريسة ميني خلي بمشوا للجنة بأوراقهم الرسمية وده لمدة هنا أسبوع. كان فات الأسبوع ده اللجنة ما مسؤولة وهم بتحملوا مسؤوليتهم. بمناسبة هنا عيد الضحية المبارك 2026 إكسبريس وينيون تشات تخبر كل المسلمين وتقول لهم عيد مبارك هنا كل سنة. وعشان المناسبة الديركسيون جنرال إكسبريس وينيون بطلب من كل الزباين بكونه مفوقهم فوقو كونتان إبارني والكونتان إكسبريس وينيون موبيل موني وبكون معايا كارتنا بنك اسمها هني أمانة ما شاء الله. وده عنده أفانتاج كتير. من هاي تانية بخبروا الفونكسيونير من السكتر البريبي بكون هم من حتى بقدر بوصل لهم في البيوت. فأي زول كان داير معلومات بزيادة بمشي على الديركسيون أنام في كارتيه مرسال وراي للقراش الهسير أو بنادين في نمران التليفون 66-20-55-51-99-78-62-86 يعني كان تدوروا معلومات بزيادة بالكلام اللي قالوا ناس الإكسبرس وينيون للفونكسيونير وناس الدائرين مفوكو كونت إبارنيا تمشلوا مناك في بكانهم أو تنادون في نمران التليفون 66-20-10-55-1 تيغو 99-70-82-86 إكسبرس وينيون دائما عنده شيء فريق وتقسم معكم الفرحة عن الإيد وتقول لكم إيد مبارك. مضى في البيان الديركتور جنرال عن الإكسبرس وينيون. مطلوب من الريتريتي أنا الكيس ريتريتي سيفيل أنا جاء سير سيتي اللي بمشو في الديركسيون انا سير سيتي في مكان ما الجديد عشان بشيلوا الليفري انا لا بانسيون حقهم العمليه انا الريتريدا مبدا السيرفيس انا جيستيون ديليفر البيرو دا جايد في بورتا نمرو 26 وده ببدأ من يوم الاثنين 1 جوان 2026 لحد يوم الثلاثاء 16 جوان 2026 يوم الاثنين لحد يوم الجمعة من الساعة 8 هنا فجر لحد ميدي. ناس اللي عندهم كارت ناسيونال خلي بمشي بكارت نام أو بباسبور مدة ما كملت أو كوبي عن الفيش هنا آخر كنترول مضى في البيان ديريكتور جنرال عثمان نجينا الساعة 7:01 نمشي لمكنة الفن ماري جوبر أجيدي لي جوبر الصحوة جميلة ولذيذة هدية خاصة للناس اللي بيحبوا راديو تشاد في 23 ولاية احنا بلدنا تشاد بلد توماي وخاصة جروب راديو تشاد ونما الوزاز ونما فوق الراس اللي بيحبوا الإزاء دائما طاهر درما أبا عبد الله دنا آدم جوائر الشمو آدم محمد ابن محمد القوني من كوكاي آدم أرخصو أنتوني شيشة شادية 100% ما هي أجنبية أصيلة موسى أجيدة دوغو منصورة حسن الشوف علي هارون وكل المحبين اللي بيحبوا راديو تشات أنينا معاكم وإنتم معانا كابين تغني

0: سمعنا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 15 دقيقة في مدينة موندو موسورو مانجلمي نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم أشياء يوم الثلاثاء يوم العرفة وليلة الإيد بقدم لنا الزميل لبشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني سير رمات. مساء النور أعزائي المستمعين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. نشرة الأخبار هنا اليوم أشياء 9 ذي الحجة 1447 الموافق يوم 26 شهر مايو 2026. والنشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. اليوم يوم 9 ذي الحجة أكثر من 2 مليون من الحجاج من دول العالم و 7000 حاج من بلدنا تشاد من الصباح من بدري وقيلوا في صعيد جبل عرفة جبل الرحمة هو الركن العظيم في الحج. وقريب المغرب الحجاج فاتوا في مزدلفة وبرقد هناك وعن باكر فجر بيستعدوا عشان يرموا أول الجمرات. مراسلنا عبد الجليل عبد المكرم في راديو تشاد كان مد ميكروفون لبعض الحجاج في جبل عرفة. خلينا نسمعهم.
2: ودور الرحمة والجنة والعيال والمال أهلي ووالدي وأمك كلها الله يرحمهم والله يقوم اللي بدوروه.
3: نشكر ربي يعني الحمد لله ده نعمة تمنيت الأمن والسلام للبلد العافية والاستقرار يعني ما شاء الله إن شاء الله تكون في أمن وأمان.
4: الله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وجابنا لهدي قدران ويقنا في عرفة الحمد لله رب العالمين ولادنا صلّم دوام الصحة والعافية وللمسلمين عامة وناس جد خاصة.
1: ربنا يتقبل وقوف كل الحجاج الجاديين ويرجو إن شاء الله للبلد سالمين وخانمين. عن باكر فجر إيد الأضحى المبارك وكل المسلمين قاعدين بيستعدوا إليها. عشان دار راديو تشات كان سوت مقابلة مع رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان وكلم في أهمية إيد الأضحى المبارك بالنسبة للتضامن بين المسلمين. خلينا نسمع بعض من كلامه.
5: الأضحية هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن هذه أصبحت سنة والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حياته ذبح كبشين قال هذا لنفسي وهذا لأمتي لمن لم يضحي. الواحد حقه والواحد كمان لكل مسلم أو مسلمة في الدنيا كي الله سبحانه وتعالى ما أعطاه شيء عشان يضحي. إذا نقول الرسول ضحى اليوم يسموها ضحية أو أضحية معنى واحد. هي سنة للمستطيع تشتري أنت ضحية سواء غنم سواء بقرة سواء جمل والأفضل في الضحية يكون غنم ثم البقر ثم الإبل. ما بمعنى أنت عندك كل كشخ ولك مصاريفك 20,000 وتم تشتري لك ضحية بتاع 17-18,000 مباكرة تدخل في ديون أو تتضايق في مصاريفك. ومكروه الغلاء في الضحية كلها معناته الناس ممكن تشتري 20-25-15 تم تقول لك أنا نشتري كبش بتاع 40,000 ريال هذا مكروه شرعا. خير الأمور أوسطها. أضحية هي سنة للذكر وللأنثى وللصغير وللكبير ما بمعنى إلا ناس الكبار لا لا حتى ولا الطفل عنده مال يضحوا له لأن كل واحد داير أجر يوم القيامة لأن أجر هنا الضحية دي قال حتى الصوف حتى القرون كل شيء بعدين يوزن لك يوم القيامة بالنيان. حتى ما عندك بيت ما عندك مرأة كلها تضحي عندك قروش انت شاب انت شابة مثلا ضأن هيكون تم سنة غنم سنة دخلت في السنة الثانية والبقرة دخلت في السنة الثالثة والإبل سنة دخلت في الخامسة ولا بد البهيمة تكون جميلة نظيفة لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبوا. ربنا يوفقنا جميعا.
1: السموتدا رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان. شنو الشعائر الدينية الواجب المسلمين يسووه من أحكام وفضائل وسنن بالنسبة لإيد الأضحى المبارك؟ خلينا نتابع ريبورتاج الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
6: العيد حنا الدهية دا واحد من الأعياد رقم 2 بعد العيد حنا الفطر. العيد حنا الدهية دا فوق الرسائل الإسلامية قوية من الإيمان والعبادات والتضحية والمساواة بينات الأسر. العيد حنا الدهية دا بجي كل ما يوم 10 من زمن حنا الحج وفوق كل المسلمين حنا العالم بيحتفلوا بالعيد دا لأشان التقرب إلى الله تعالى وهو ذكرى حنا قصة نبي الله إبراهيم وولادة إسماعيل عليهما السلام. الكان اتضحت فوقهم الاثنين أقوى امتحانات عن التسلم لأوامر عن الله والرضا بقضاء الله. في دا الله شرع علينا العيد عن الدهية دا في الإسلام بسبب قصة الحصلت بين أبينا إبراهيم وولادة إسماعيل عليهم السلام. القصة الحصلت دي بكون إبراهيم رأى رؤيا في النوم بكونه الله أمره عشان يطبح ولادة إسماعيل، وكل الاثنين سلموا أمرهم لله. وقت أورى لولادة بالرؤيا الشافة دا الولد قال لأبوه: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وفي البكان دا الله فدا لإسماعيل بكبش من الجنة. ومن دق دا الإسلام شرع لنا عشان نذبح الأضاحي كل سنة من زمن الحج من الغنم ولا البقر. الزول البدهي فوق دا يأكل منا ويقسم منا للمساكين عشان هم كلوا يأكلوا اللحم. البداية عن العيد دا يبقى قبال الناس ما يطبهوا يمشوا في الساحات اللي بيصلوا فوق العيد، ويوم ماشين في البكان عن صلاة العيد دا يقولوا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يكبروا مثل دا لقايد يمشوا في البكان عن العيد. وفي البكان حن الإيد دكلو يكبروا لقايت الإمام يجي ويصلوا ركعتين مع الإمام، أي يصلوا صلاة العيد. وبعد دا ما يجروا ويمشوا في بيوتهم، لكن خلي يرجعوا الإمام يكمل خطبة حقته ويشوفوا يذبح. وبعد ما ذبح دا يمشوا البيت ويضحوا بأضحية حقتهم. صلاة العيد هي سنة مؤكدة وما فوقها أذان. بعد ما ضحيتوا دا تأكلوا منا وتقسموا منا للناس المساكين وما تبوؤوا الشيء من لحمة. البهيمة اللي بتطبخوها دي فوق شروط ومواصفات جات في الكتب عن الفقه الإسلامي. أنواع عن البهيمة اللي بتضهو فوق دي هم الجمل ولا البقر ولا الغنم ولا العنزاي. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه ضحى بكبشين تنين سمان وكبار. الضبيحة عن الدهية دا الناس بيسوى عشان هو شعيرة كبيرة من شعائر الإسلام، لا عشان التقرب لله ونحيه لسنة عن نبي الله إبراهيم عليه السلام. والأضحية فوقها فوائد كثيرة من ضمن المتابعة والطاعة لله، وأيضا مساعدة الناس المساكين والمحتاجين، والفرحة مع الأهل، وإكرام الضيوف، والشكر لنعمهن الله. عيد حن الدهية دا هو مناسبة موسمية بجي كل سنة، وهو رسالة متواصلة يأكد بأهمية التضحية في سبيل الطاعة هن الله، إضافة للإحسان للناس والمساعدة بين أي واحد، والتضحية لأجل الآخرين، والأنتين للناس المساكين، ولا المسامحة للآخرين، ولا نقد الحاجة هنت المساكين، ولا الصدقات، دي كلها كي من أساسيات عن العيد. مبروك العيد وكل عام وأنتم بخير.
1: شكرا زميل محمد أحمد عبد الكريم. وبمناسبة عن عيد الأضحى المبارك، فريق واحد من الإذاعة الوطنية الجادية كان أمس مشى في الأسواق انت البهايم هنا في العاصمة الجميلة، شافوا الأسعار انت البهايم القديم بشكو منها كثير من المواطنين. زميلها الجوابي بمر
7: دي أجواء هن السوق الغنم في العاصمة الجميلة، والأيام دي قاعدين نشوفوا في السوق هن الغنم نلقى كثير من المواطنين قاعدين بجوا لعشان يبوقوا الغنم هن الضهية، والسوق هن الغنم بيجي مزدهم بالقاعدين بيبوقوا والبساوقوا الغنم. ودا المشهد اللي بنشوفه كل ما سنة، وكثير من المواطنين قاعدين بواجهوا صعوبات لأن الغنم هن السنة بالهين يا بيجوا قاسي الأساسيين من السنين الفاتت، وده الأمر الخلى صعوبات بعانوا منها المواطنين، خاصة حتى المعيشة بالهنية بقت غالية والحياة بقت صعبة.
8: الخلم ده قاسين صراحة، أنا حصل حاليا ده جيت بقروش 30 ألف في يدي اشتري لزول خلم ثلاثة ما قدر يشتري، حصل حاليا ده دارين رجع القروشة، وأنا نطلب حتى كم من رئيس الجمهورية خلي شيء ده يفكروا فوقه.
9: الخلم ده ما سنة فات ده عنده مفرق مرة وايد زيادة، سنة الفات ده أنت كم عندك 8 7 ولا تقدر تدهي 9 ولا تدهي، السنة ده خلم أدير أنت تدهي فوقه إلا 20 إلا 18. كلام ده حكومة بس بيشيب لهم هرل للناس التجار ده بيسيء خلم ده ما يشيل منهم تاكس كتير، وأي نادي متشادين يقدر أنا قدره حقا بلقى كبش بدهي.
7: وفي ده بأكدوا تجار حن الغنم بقولوا رفيقين حن السئر الخلى الغنم بقوا قاسيين، عند كتير من الأسباب منا رفيقين حن التكاليف حن نجلين الغنم وسئر حن الآلاف، وما دبس المصاريف اللي بترتبط في تربية الغنم.
10: كبش بثلاثين في ثلاثين خمسة في عشرة خمسة في عشرين في عشرين خمسة في دارنا بريا نودا اتناشر دقان قاسين مرة واد والله هذا كباش بأربعين كله في سنة الفات داخل من السنة، السنة البهايم قاسين ترتقل شيء بقى ثلاثة ألف، الكمبوت بقى ألفين، أنقوله بقى ألفين، الغنم قاسين مرة واد، الناس بندق عشرة اثنين عشرة ثلاثة قاعد يجيب غنم ما بلقوا
11: المال ده الآن ده صعب مرة واد خالي مرة واد حصة هلين ده يعني مسكين ده ما عنده كلام كله يرجع جيران أكون كان دوي أنتوا يأكل وكما نعرف ثمانية دول تسعة دول ده سنة كله ما في والله هسه ده البوتي مرة واحدة يكون 15 14 لا 12 ده البوتي مرة واحدة،
12: والغنم هم شكشك في سمين في باطل في كبير باطل بوتي في صغار سمين خالي من الكبير والباطل كله.
13: انت شايف كل المال عندنا رحمه وكل شيء قاعد، لكن عندنا مشكلتنا هنا السوى لنا القلة ده الألمي الفوس هسه ب 500 ريال المال حدر من هنا وقوم يجي هنا ده الطرق قصد بس مشكلة، ثم ثاني الألمي ده قلم ده حدر يا عشية ده ألمي هذا ماشية ده 1000 ريال ياكل.
7: نذكركم بكونه سوق الغنم في العاصمة جمينا في الأيام دي بالهين يا بيجا مزدهم، والمواطنين تلقاهم ماشين وجايين فوقا، ودا لعشان يبوقوا الكبش حن الضهية البضه فوقا في يوم الإيد حن الأضحى المبارك.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشات، المدير العام حن الشركة إنكاتون تشات إبراهيم مالوم كان قدم نقطة صحفية في النقطة الصحفية تكلم في التقرير عن الموسم الزراعي عن سنة 2025-2026 وعلن البداية انت الموسم الزراعي عن سنة 2026-2027. خلي نسمع بعد من كلامه اللي كان ترجمه لنا الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
14: L'objectif de la rencontre est de partager avec vous les résultats de la campagne 25-26 qui s'achève et de faire le.
6: الهدف من المقابلة دي نشارك معاكم في نشرين النتائج عن الحملة الزراعية 2025-2026 الكملت وأنتت نقاط إيجابية في الزراعة عن القطن في تشاد. الشركة هنكوتون تشاد أعلنت بكون السنة الزراعية الكملت دي بقى فوق ارتفاع في النتائج بنسبة وصلت ل 34% كنقارنوها بالموسم السابق. الإنتاج حجمه وصل ل 75,300 طن من القطن الخام في مساحة وصلت ل 149,500 هكتار. التحسين البيجي دا عند أسباب كثيرة من ضمن الألمي عن السنة الفاتت دا المسبب كترة واستعمال الأديل للمؤدات الزراعية والتراجع عن الآفات الزراعية وأيضا المراقبة المتواصلة عشان يحولوا السماد الخصصوا للقطن في بكانات آخرة، والمزارعين الهم احترموا التوجيهات التقنية حققوا 1000 كيلوغرام في الهكتار الواحد، وفي العملية هن جمعان القطن كملت بعديل بلا تسجيل حالات عن القطن اللين. دولة تشاد قدرت اتحملت الفارق عن الثمن الوصل ل 4.7 مليار فرنك سيفا عشان يدعموا فوقها للمنتجين، وده بسبب الثمن عن القطن نقص في العالم وبساهم في المحافظة لثمن عن البيع وتحسين الكفاءة عن البيع عن القطن للمزارعين. وبما يخص التجهيزات للموسم الزراعي الجاي 2026-2027 الشركة إنكوتون تشاد تتوقع عشان تزرع تقريبا 245,000 هكتار بزيادة توصل ل 64% وفوق تقديرات عن إنتاج توصل ما بين 130,000 ل 140,000 طن عن القطن، أي بارتفاع عن 85%. وفي في دا 13 شاهنة جديدة كان جابوهم عشان يقووا فوقهم الطريقة النقل عن القطن في المصانع، وبجانب أنتان البداية عن مشروع ديباكو وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية عشان يحسنوا فوق القطاع عن القطن في تشاد.
14: qui nous accompagne au quotidien dans cette noble mission de redressement de la filière.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 37 دقيقة في استديو راديو تشاد، خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار اليوم ماشية. للنشرة اللي كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار محمد أحمد عبد الكريم، حاج هوها بيك عمر، وقدمت لكم أنا بشير مر بشير بمساعدة المهندس أجدي روبرت. شكرا للمتابعين، وكل عام وأنتم بألف خير وربي يعافيكم.

مستمعينا سمعت الكرام، بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا الفنان الراحل الكبير متر غازونغا، نرجع للسيرو عشان نقري لكم بلاغات الوفا. جلالة السلطان محمد، يجي لك الشلة كاسر، توم أحمد، مرسال أحمد، جد إدريس، هارون إدريس، عمر عبد الله، آدم هارونة، سيد عبد الله إدريس عبد الله، بلاما جلو، بشارة محمد، عائلة يونس كرسي، بلاما جبرين، دليجي موسى، بلاما دقر حسنات موسى، عثمان حامد، جبرين دنا، بلاما عبد الرحمن، بلاما صالح، بلاما موسى، محمد جبرين، بلاما عجيت قريمة، بلاما علي، اللوان عمر القاضي عتيم، دليجي اللوان، بلاما أبجيتا، حسن توم، سليمان موسى، الحاجة صالح، فكي محمد، جدو عثمان، دليجي سمجيتا، دليجي محمد شوكا، لوم الحزن ببلغوا للدليجي سيف الإسلام، دليجي أحمد، بلاما سليمان، بلاما أبكاكا، بلاما عمر، اللوان كشلة دنا، بلاما أبكر، اللوان هارون أباني، حسن ديكيتيري ديبيكيري، عبد الرحمن أبوبو، بلاما النور، بلاما آدم في مسكبو، الحاجة جوجا، أبا جونا في هل التفلاتي، بلاما جيت أمدي، شيخ عثمان، شيخ محمد، فكي أطيه، بلاما أجيتا، جيمي كبشي، بلاما هارونا، جبرين بنيه، أبكر بشارة، بلاما جد شوكا، بلاما صالح، بلاما تجاني، ديليجي أبكر، شيخ محمد المصري، شيخ جد الحاجة، شيخ هارونا، شيخ عبد الرحمن، شيخ شيبو، ديليجي إدريس، بلاما إما، شيخ كوشا، بلاما أخونا، شيخ أبكر، بلاما جدة، ديليجي اللوانا، ديليجي حسيني، ديليجي آدم، ديليجي الحاجة، بلاما كليسيم، ديليجي موسى، ديليجي هارون، ديليجي بول أكا، ديليجي كواسا، عائلة أنغاي، عائلة ألغوني دنا، ديليجي أخونا آدم قرقاش، ديليجي محمد، بلاما حسنة في مبتة، عائلة بشير هجر، توم أحمد، عائلة أنبدي، عائلة أبكر فلاتي، ديليجي حسيني، عائلة معلم يونس، شيخ عزيز البشير إبراهيم، عائلة الشريف أنجني، هارونا أنجني، أبكر دنا، محمد ماغو، بلاما مختار، أمبدي كرشيمي، بلاما ألي، شيخ آدم، بني عبد الله في أملاك، في أملاك، بلاما جبيرونا من غرغوموتو، بلاما أبكسرة، بلاما آدم غنبو، شيخ بشير، ديليجي هارونا مليمي، بلاما حسنة في الرقيق. ولكل الأهل البر والداخل والناس اللي إرفي البيدين القريبين بوفاتنا أحمد آدم المعروف بأحمد كردي، مات اليوم الطلات، والسرقة تبقى أم بكرة يوم الخميس في بلتي هرازة هنه، بلاما خالة بشارة على هلا لصبرهم، ولا مرهومة والمرهوم الله يغفر له ويرحمه ويدخله الجنة. أنا طلبوا من الأخوان كان بكتب البلاغ ده الديليجي أو بلاما فلان والفلان، لكن ديليجي فلان بلا أبو، بلاما فلان بلا أبو، ده ما كويس عشان كثير من الأسامي تلوم، فأقول ديليجي فلان، ديليجي فلان والفلان يكون أفضل. واصل بلاغات الوفا، بلاما أمباري رمضان سيف رمضان، بلاما بكر حسنة، الحاج محمد أبجوجة، ديليجي عمر ضهية، بلاما بشارة موسى، بلاما محمد آدم، بلاما بشارة هليليف، ديليجي خليل جبرين، بلاما تيراب محمد، بلاما هارونا أبا فيل، بلاما بشارة بنداي، بلاما بركة نوام، بلاما جبرين جابر، بلاما محمد أخونا، بلاما أبا جدة عمر، أبو الحاج، بلاما محمد جلم، بلاما يونس آدم، بلاما موسى، بلاما موسى، بلاما أندرقت مخاطر، بلاما حسنة عبد القادر، بلاما عبد الرحمن محمد، بلاما التوم إما، بلاما جدة أحمد، بلاما محمد رمضان، بلاما محمد أخدر، بلاما عمر الجقير، بلاما جدة محمد، بلاما بشارة السخيل، بلاما محمد حسيني، بلاما يعقوب عبد الرحمن، بلاما محمد هارونا، بلاما آوي بركة، بلاما سليمان يوسف،
بلا ما فكي إما بلا ما إدريس آدم بلا ما إما توم بلا ما علي أحمد بلا ما أبا إيسا بلا ما جد إبراهيم بلا ما أبكر آدم بلا محمد آدم بلا ما ضهية محمد بلا ما قنبو إبراهيم بلا ما قنبو جبرين بلا ما توم محمد بلا ما محمد آدم بلا ما أبا جد عبد الله شيخ بيري هارونا شيخ جبرين يونس الشيخ اللمين الشيخ جبرين أبقاسي الشيخ رمات قدوم شيخ عبد الله شيخ جدة محمد البروكرار حسن يعقوب الدبيتي أبالو دنا شيخ مكايلة مومن مطر خميس الكوماندا أحمد عبد الكريم أنغويا أبو نصيب قنبو سليمان يعقوب جدة شيبو قنبو مهمة موسى الدبيتي محمد كوكوني الغوني محمد عبد الرحيم دليجي دنمي ليمي دليجي سيد النايم دليجي صالح خرصة دليجي آدم بشارة الحاج صالح بشارة محمد أبونا عبد الرحمن آدم التوم قنبو آيلة أبكر إيسا آيلة كفترة دقرور دليجي اللوان حسيني عبد الله جدة بشارة قريمة الحاج أبوي سليمان موسى أتيم إدريس عمر الكوميسار أبا إيسا رمضان والنور مختار شيخ خالة محمد عائلة مينة حسنة بلام أسمان أو كتبو بلا أسمان محمد مهدي بلام ماي علي محمد والآتا محمد شيخ حسيني موسى بلام جدة إما بلام محمد آدم حسيني جيمي اللوان آدم حسيني الحاج عبد الرحمن أنقدو شيخ جدة إيسا القاضي محمد إيسا لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي بوفاة أبوهم وأخوهم حسن رمضان المعروف بأسم هنا جابلو مات أمس في هلي ساقور والسرقة تبقى يوم الخميس أم بكرة في ساقور هلي تبلامة أمباري رمضان الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة الساعة 7:45 دقيقة نمشي نلقى الفنان الشاد الراحل الكبير الحاج أحمد بيكوس جواد البيدي زمانه فات جواد البيدي خليه هناك وين عاداتنا المنقبيل وليه الصبياني شاش البنات متابعة حلوة وجميلة كل المحبين قاعدين بتابعونا من مختلف المدن هنا بلنا شاد بلد 23 ولاية.

بعد ما سمينا الفنان الكبير الحاج أحمد بيكوس بالآدات الجميلة أنا مختلف القبائل في جاد والآدات السمحة كانت بقت زمان وهسا بقت ما فيها. أمس كلمنا في موضوع عن الضهية الناس بطبخ الغنم وكنفضل بدخله في التلاجة ما بمرقوه وما بنطوا الجيران وما بنطوا الناس المساكين الضيفين. فبعد الإيميسيون لقيت تقريبا 87 اتصال ومية وكم رسالة في ناس مبسوطين من الكلام. لكن أنطوني معلومات آخرة قالوا ما بس أنجمينا أول مدن الكبيرة الناس اللي عندهم التلاجات وبخطوه في التلاجة اللحم، لكن قال أنين القاعدين برا ما عندنا تلاجات حتى خلاص اللحم ده بشرمطوه بخطوه بسوه شرموط بقلقوه فوق بيت بدل ما بنطوا الناس الضيفين. يا جماعة أنينا الله خلقنا كبني آدم الناس درجات، في نادم الله منا ليه بالرزق وأنطاه مال، المال ده ما هو عشان هو أفضل من المسكين، لا لا لا أمانة بشيفة بالمال ده بيسوي شنو؟ هل بصدق ولا بس إلا هو نفسه وإياليه بس قاعد فوق في الدنيا؟ هو أمانة مالنا. الله قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. أنطلي يا أمانة ويوم القيامة عنده سؤالين، من أين اكتسبها وفيما أنفق، لقيتها من وين ووديتها وين؟ فما كون أن الإنسان بيشوفه إن مال ده هو زيادة من الإنسان المسكين، لا أمانة وربنا أنطق لها وقال بيشوفك تسوي شنو أنت المسكين، ربنا ساق مسكين ما عشان ما بدورك، لا بيشوفك هل تصبر ولا ما تصبر. الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كان صبرت أجر بكر رب العالمين. الإنسان اللي عنده مال كان أنفق أنطى ناس المساكين قرصة بزيت، ما ناقص الصدقة من مال، مال بس مرك منا الزكاة مرك منا الصدقات ده نهائي ما بنقص. فيا أخوي ربنا من عليك ويا أختي ربنا أنطاك قروش فكروا في المساكين مباكر، كان ضبيتوا ده ود لهم رجلين نص رجلين أنطوا معي 200-400 ريال يبوا فوق خمام اللي سووا باكلوا فوقه، والله أجر عظيم وقروسكم بزيت وبشيلوا لكم فاتي زيادة من تدورش، بدل ما انت بس ويرك صفرتك كبيرة ومليانة كل شيء فوقها قايد وجارك بشم اللحم وما بلقى، بمشي بالشاري بشيف مدفق في شاري وما بلقى، وانت عندك تقدر تبيع لي غنماي كاملة كلها، لكن كون رجلين ولا نص رجلين ولا هماي صغيرة ولا الصف الصف ده ما أصلا المسكين ما بلقى، ده معروف ثقافة زي دي ما عندنا، المسكين دائما شغل الشيعة وشغل الماسمي بس، وده والله عيب كبير ما بيشابينا كامل كقولنا. ففكر في جارك المسكين، فكر في المساكين اللي في العاصمة الجميلة، فكر في المساكين اللي معاكم في مختلف المدن هنجاد ومختلف الحلال والفرقان، الناس كل الله ما سواهم سوا. إذا كان أنت الله أنطاك وتفكر للمسكين والمسكين بيشيل الفاتي، الله بيجيب لنا العافية والسلام والاستقرار في البلد. انت ان الله انطاك الا نفسي وايالي واخواني وبيتي والمسكين ما لماني فوقها العافيه تلقاها وين؟ العافيه ما تجي. ففكروا في المساكين. ويا اخوي ويا اختي المراه اللهم انطل انطوا منكم انطوا الجيران، ما تسوي شرموط وتدخليه في اللداي تسوي تحمليه ببقى اهم عشان ما يتلف المين ده ثلاجه عشان الباترون باكله بعد يومين ثلاثه، ده شغل شين ما بشابي، خلوا منكو جارك مسكين أمشي أنطي وكل خليه يأكل معك خلاص، إلا الصف والجيغو واللام المارين وأمرار أنا باترون ومسكين جارك ده جاي يشم بس وما بلقى شيء، هل أنت هلو لك؟ أمباكر لا سمح الله كان الله جاب حريقة ولا جاب أي مشكلة في بيت ده قبل أخوانك وأهلك ما بجروا جارك بس بيقف جنبك، المسكين ده بيجي بدخل في النار ده بقتل للنار، لكن انت سيد المال اللي تقعد بيت ما تقدر تدخل عشان قلبك ما عنده رحمة. فالرسول بيقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا الناس المساكين الضعيفين القاعدين ده انتم عشان الله فوق بنطيكوا زيادة. ف
فكروا فوقهم أن باكر ده يوم يوم عظيم جارك ده سواء مسلم ولا غير مسلم أنتي هو بني آدم ولقد كرمنا بني آدم بني آدم ده مكرم من الحيوانات أنطيت للإنسان ده أنطي عشان تلقى الأجر وتلقى الفاتي وبشيل لك دعوة دعوة لك أنت ودعوة لك إيالك ودعوة لك بلنشات أخيرا ولا أنت تأكل وهيدك وخلاص بطنك أملت شريف فوق كوكا شريف فوق جي كلك زر أبري خلاص مشيت الحمام حلو ومشى بيقى هوان وجارك مسكين ما أنطيته فإذا أقول شنو أخوي فسياد المال فكروا لي أخوانكم المساكين والضيفين انتوا يا المساكين ما انتوا كل غمان تمشي تشيل لا من هنا تمشي من هناك تمشي من هناك وبعدين تمشي تشكموا ده كله في قايد لكن انت انطي للمسكين انطي لي وانطي معايا حاجه عشان هو كله باكل وبفرح مع الناس واخواتنا البرة ما تسوي شرموط لا بدو داخل تسوي شرموط وما تنطوا ناس المساكين ده كله ما عدل والله يحنينا والله يزيد المحبه والاخوه والتكاتف أم بين كل إيال وبناتنا شات شنو لنا فاتي الله يزيد الأمن والاستقرار والسلام والمحبة أم بين كل شاتين في 23 بروفينس أنا بلدنا شات بلد توماي اللهم أمين أي كلام كان نكون في ناس قاعدين بفهموا بدرب آخر بقول نكون أنينا قلنا لفلان دول نو نو نو أنينا ما حددنا سامحونا المسامح وإن شاء الله أنينا معاكم وأنتم معانا نمشي نسمع الصحوة ونقول لكم ألف مليون مبروك العيد مقدما والله يزيدنا ويحفظ بلدنا من كل شر ومن كل مكروه كابين تكنيك.

كنت ما ساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا قلتوا نايم كتكدنا نخلو بكنا لزمنا اللي بجمع لنا بكلم لكم بكلام نصارى مع زميلكم أكوي بقول لكم يسين جامينا غاديو تيفيزيون ناسيونال تشاتيان خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة أجيدي لغوبير في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة البوينغ الكبيرة ترني موديل انت الأونما 777 بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رماد أبيض نقول لكم أقعدوا آفي هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومبروك العيد والمسامحة من الجميع والله يحفظ بلدنا تشاد من كل سوء ومن كل مكروه أرد بعافيه.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. اليوم 9 من ذي الحجة، وقف حجاج بيت الله الحرام بصعيد عرفة جبل الرحمة. في هذه اللحظات يكون الحجاج التشاديين قد أتموا هذا النسك وتوجهوا إلى مزدلفة للمبيت بها قبل التوجه إلى رمي الجمرات. من جبل الرحمة عبد الجليل عبد المكرم هدم، نعيش معه هذه الأجواء الروحانية.
2: في مشهد إيماني تهفو له القلوب وتنهمر فيها الدموع، أدى أكثر من 7,000 من الحجاج التشاديين ركنهم الأعظم وقوف عرفة، لقول الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: الحج عرفة. يبقى الحجاج فيها ملبيا وذاكرا إلى أن تغرب الشمس، فينفرون منها إلى مزدلفة. يصلى فيها الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وفي صعيد واحد يرفع الحجاج الأكف تضرعا إلى الله، سائلين المولى العلي القدير أن يمن عليهم وعلى زويهم وبلادهم باليمن والبركات.
3: ودور الرحمة والجنة والعيال والمال، أهلي ووالدي وأمك كلها الله يرحمهم والله يقوم اللي بدوروه.
4: نشكر ربي، يعني الحمد لله، ده نعمة تمنيت الأمن والسلام للبلد، العافية والاستقرار، يعني ما شاء الله إن شاء الله تكون في أمن وأمان. الله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وجابنا لهدي قدران ويقنا في عرفة، الحمد لله رب العالمين. ولادنا صلّم دوام الصحة والعافية، وللمسلمين عامة والناس جت خاصة.
2: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهو من أهم أيام الله المباركة، تفيض فيها المكرومات وتجاب فيها الدعوات، وهو اليوم الذي اكتمل فيه دين الإسلام وأتم على نعمته. نحن جئنا إلى جبل عرفة، صعيد عرفة الذي يسمى بجبل الرحمة. هناك أكثر من 2 مليون شخص توافدوا إلى هذا الجبل ليؤدوا الركن الأعظم، وهو ركن صعيد عرفات، وهي اللحظة التي يتوق إليها كل مسلم، وفي أجواء تسودها السكينة والطمأنينة والخشوع والرحمة، آملين القبول والغفران من رب العباد. من داخل صعيد عرفة جبل الرحمة، عبد الجليل عبد المكرم آدم للإذاعة الوطنية التشادية.
1: تقبل الله وقوف حجاجنا التشاديين بصعيد عرفة، وتقبل دعاهم وجعلنا ومنهم من المقبولين، ووفقنا على الوقوف في عرفة مرات ومرات. نعود إلى العاصمة جمينا، ويستعد التشاديين هنا أيضا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يكون غدا. في هذا العيد يطغى عليه أو تطغى عليه الأضحية، فما هي الشروط اللازمة وما هي السلوكيات التي يجب أن يتحلى بها المسلم في هذا العيد؟ نستمع للرئيس رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان.
5: الأضحية هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن هذه أصبحت السنة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في حياته ذبح كبشين، قال هذا لنفسي وهذا لأمتي لمن لم يضحي. الواحد حقه، والواحد كمان لكل مسلم أو مسلمة في الدنيا، كي الله سبحانه وتعالى ما أعطاه شيء عشان يضحي. إذن نقول الرسول ضحى اليوم، يسموها ضحية أو أضحية، معنى واحد، هي سنة للمستطيع. تشتري أنت ضحية، سواء غنم سواء بقرة سواء جمل، والأفضل في الضحية يكون غنم ثم البقر ثم الإبل. ما بمعنى أنت عندك كلك شغلك مصاريفك 20,000 وتم تشتري لك ضحية بتاع 17-18,000 ومباكر

0: أوسطها. أضحية هي سنة للذكر وللأنثى وللصغير وللكبير، ما بمعنى إلا ناس الكبار، لا لا، حتى ولا الطفل عنده مال يضحوا له، لأن كل واحد داير أجر يوم القيامة، لأن أجر هنا الضحية اللي قال حتى الصوف حتى القرون كل شيء بعدين يوزن لك يوم القيامة بالنيان. حتى ما عندك بيت، ما عندك مرأة، كلها تضحي، عندك قروش، انت شاب، انت شابة مثلا، ضأن هيكون تم سنة، غنم سنة دخلت في السنة الثانية، والبقرة دخلت في السنة الثالثة، والإبل سنة دخلت في الخامسة، ولا بد البهيمة تكون جميلة نظيفة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. ربنا يوفقنا جميعا.
1: الآن إلى أهمية العيد وشعائره الدينية للمسلمين وما يترتب عليه من أحكام وفضائل وسنن مع محمد عمر إدريس.
2: يعد عيد الأضحى المبارك العيد الثاني في الإسلام بعد عيد الفطر، ويحمل بين طياته رسائل عميقة من الإيمان والطاعة والتضحية والتكافل الاجتماعي. يأتي هذا العيد في العاشر من شهر ذي الحجة ليكون ذروة شعائر الحج، حيث يحتفل به المسلمون في كافة أرجاء الأرض متقربين إلى الله سبحانه وتعالى، ومستذكرين قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، حيث تجلت أسمى معاني التسلم والرضا بقضاء الله تعالى والانقياد لأمره. وقد تعود جذور تشريع عيد الأضحى المبارك في الإسلام إلى قصة النبي إبراهيم عليه السلام، والذي رأى في منامه أنه يذبح ابنه إسماعيل، ومن هنا جاء النسك الإسلامي بذبح الأضاحي كل عام في هذا اليوم المبارك. وقد يبدأ العيد بصلاة العيد في الساحات والمساجد، وتتخلله مظاهر التكبير كصلة الرحم وإدخال الفرحة والسرور على قلوب العائلات والأطفال، حيث يصلي الإمام بالناس في صلاة العيد ركعتين ثم يخطب بهم خطبتين. وصلاة العيد هي سنة مؤكدة عند بعض المذاهب. ومن السنن المؤكدة ليوم العيد ذبح الأضاحي والإهداء منها للفقراء والمحتاجين، ويشترط لها شروط مقررة في كتب الفقه الإسلامي تتعلق بنوعها وسنها وصفتها وصحتها، كما يجب أن تكون الأضحية من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم والضان والماعز. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين سمينين عظيمين أملحين أقرنين. وتكمن أهمية الأضحية في كونها شعيرة عظيمة للتقرب إلى الله تعالى وإحياء لسنة نبينا إبراهيم عليه السلام، وتتجاوز أهميتها البعد الروحي لتشمل منافع عظيمة ومقاصد جليلة، أبرزها الامتثال والطاعة وإعانة الفقراء والمحتاجين وتوسيع الأهل وإكرام الضيف وشكر النعم. إن عيد الأضحى ليس مناسبة موسمية عابرة، بل هي رسالة مستمرة تؤكد على أهمية التضحية في سبيل المبادئ والطاعة لله والإحسان للخلق ونشر التكافل بين البشر. فكل من ضحى لأجل الآخرين أو أعطى مما يجب أن يسامح أو رفع عن فقير حاجة فقد فهم جوهر العيد.
1: الآن نذهب إلى أسواق المواشي بالعاصمة أنجمينا ونتابع كيف هي عملية البيع والشراء وأيضا أسعار هذه المواشي لهذا العام مع عبد الله هارون آدم.
3: هذه هي أجواء أسواق المواشي بالعاصمة أنجمينا، حيث تشهد هذه الأيام إقبالا متزايدا من المواطنين الباحثين عن شراء الأضاحي استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تعج الأسواق بالباعة والمشترين في مشهد يتكرر كل عام. هذا كما يرى عدد من المواطنين أن أسعار الأغنام هذا العام شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالعوام الماضية، الأمر الذي أثار استياء بعض الأسر ذات الدخل المحدود خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
4: الغنم ده قاسين صراحة، أنا هسه حاليا ده جيت بقروش 30 ألف في يدي لاشتري لزول غنم ثلاثة ما قدر يشتري، هسه حاليا ده دار نرجع القروش، وأنا نطلب حتى كم من رئيس الجمهورية خلي شيء ده يفكروا فوقها.
5: الغنم ده ما سنة فادة إنه مفرق مرة وايد زيادة، سنة الفادة أنت كم عندك 8 7 ولا تقدر تدهي 9 ولا تدهي، السنة ده غنم أدير أنت تدهي فوقها إلا 20 إلا 18. كلام ده حكومة بس بيشيب لهم هرل للناس التجار ده بيسي خلم ده ما يشيل منهم تاكس كتير واي نادي مشاهدين يقدر انا

0: وفي المقابل يؤكد تجار المواشي أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع تكاليف نقل المواشي وأسعار العلاف، إضافة إلى المصاريف المرتبطة بتربية الماشية.
1: كبس ب 30 في 30 خمسة في 10 خمسة في 20 في 20 خمسة في دارنا بريا نودا 12 دقان قاسين مرة واحد والله هذا كباش ب 40 قل في سنة الفات داخل من السنة السنة البهايم قاسين ترتقل شيء بيجي ب 3 ألف الكمبوت بيجي 2000 أنقوله بيجي 2000 الغنم قاسين مرة واحد الناس بندق 10 تيرين 10 3 جيب غنم ما بلقوا
2: المال ده الآن ده صعب مرة واحد خالي مرة واحد هسا هلي عنده يعني مسكين ده ما عنده كلام كله يرجع جيران أكون كان دوي أنتو يأكل وكما نعرف ب 8 دول 9 دول السنة كله ما في والله هسا ده البوتي مرة واحد ده يكون 15 14 لا 12 ده البوتي مرة واحد
3: والغنم هم شكشك في سمين في باطل في كبير باطل بوتي في صغار سمين خالي من الكبير والباطل كله
4: تشاهد كل المال عندنا رحمة وكل شيء قاعد لكن عندنا مشكلتنا هنا سوى لنا القلدة الألمي الفوس هسا ب500 ريال المال حدر من هنا وقوم يجي هنا ده الطرق أصلا بس مشكلة ثم تاني الألمي ده قلم ده حدر يا عشية ده ألمي وحيدة بس ماشية ده 1000 ريال يأكل
0: هذا ويبقى سوق المواشي بالعاصمة أنجمين هذه الأيام وجهة رئيسية للمواطنين خلال هذه الفترة في انتظار الأيام الأخيرة التي عادة ما تشهد على درجات الإقبال على شراء الأضاحي مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك.
5: قدم المدير العام لشركة كوتونشات إبراهيم مالوم حديثا صحفيا تطرق من خلاله إلى حصيلة الموسم الدراسي الزراعي 2025-2026 كما أعلن عن بداية الموسم الزراعي 2026-2027.
6: L'objectif de la rencontre est de partager avec vous les résultats de la campagne 25-26 qui s'achève et de faire le point.
7: شهد موسم الزراعي 2025-2026 نتائج إيجابية في القطاع القطن بتشاد حيث أعلنت شركة كوتون تشاد عن ارتفاع إنتاج بنسبة 34% مقارنة بالموسم السابق وبلغ الحجم الإنتاج حوالي 75,300 طن من القطن الخام في مساحة مزروعة تقدر ب 149,500 هكتار. إن هذا التحسين يعود إلى عدة عوامل من بينها وفرة الأمطار خلال الموسم الزراعي، الاستخدام الجيد للمداخلات الزراعية، تراجع الأعفاق الزراعية، تشديد الرقابة لمنع تحويل الأسمدة المخصصة للقطن إلى الاستخدامات الأخرى. إن المزارعين الذين احترموا الإرشادات التقنية حققوا مردودية التجاوزات 1000 كيلوغرام للهكتار الواحد. عن عملية جمع المحصول القطن اكتملت بالكمال هذه السنة دون تسجيل حالات القطن المبللة. إن الدولة التشادية تحملت فارق الأسعار بلغ 4.7 مليارات فرنك إفريقي لدعم المنتجين في ظل الانخفاض الأسعار العالمية، مما يسهم في الحفاظ على أسعار الشراء القطن وتحسين القدرات الشرائية للمزارعين. وفي إطار تحضير الموسم المقبل 2026-2027 تتوقع شركة كوتون تشاد زراعة نحو 245,000 هكتار بزيادة تصل إلى 64% مع تقديرات بإنتاج تتراوح بين 130,000 و140,000 طن، أي بارتفاع يقدر ب 85%. أعلنوا عن اقتناء 13 شاحنة جديدة لتعزيز نقل القطن نحو المصانع إلى جانب إطلاق مشروع ديباكو بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية بهدف تطوير القطاع القطني في تشاد.
5: بولاية السلامات تواجه شريحة الشباب بالولاية العديد من التحديات التي تعيق حصولهم على فرص عمل وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، مما يجعل البطالة من أبرز القضايا التي تستدعي الاهتمام والمعالجة. في هذا الإطار تساهم المنظمات الحكومية وغير الحكومية في تنظيم دورات تدريبية تهدف إلى تعزيز الشباب بالخبرات والمهارات والمعلومات اللازمة لمساعدتهم على الانتقال من حالة البطالة إلى حالة العمل والإنتاج والتخفيف أو تحقيق الاستقرار المعيشي. هذا التقرير أعده لنا بشارة محمد صالح من أنماء متيمان.
8: يتابع شباب ولاية سلامات العديد من الدوريات التكوينية في مجالات متعددة، من بينها ريادة الأعمال والخياطة والميكانيكا، وكذا تحويل المواد الغذائية، وذلك بفضل جهود الهياكل الحكومية والمنظمات الوطنية غير الحكومية. غير أن كثير من هؤلاء الشباب وبعد حصولهم على شهادات التدريب يواجهوا صعوبات كبيرة في تحويل ما اكتسبوه من مهارات إلى أنشطة مدرة للدخل. فداخل إحدى قاعات التكوين بالمدينة تبدو ملامح الأمل واضحة على وجوه المتدربين، وهم يحملون شهاداتهم على أمل أن تتغير ظروفهم المعيشية نحو الأفضل. لكن على أرض الواقع تبدو الحقيقة مختلفة تماما، إذ يشكل نقص التمويل وغياب المرافقة أبرز التحديات التي يواجهها المستفيدين، ما يجعل الكثير منهم يشعرون بأنهم تركوا وحدهم بعد انتهاء فترة التكوين.
9: صحيح في ولاية سلامات ده شفنا فورماسيون كتير، لكن تغيير ما فيه. الدولة صحيح قاعدة تفرنسي، بعد الفرنسي ما جسيو ديبوزي الرابور حقهم يقبلوا ده، نقبل في بكان الواحد ده بس.
10: استفدنا أي شيء، كل يوم نمشي نشارك في التدريب ووهدين بوعدونا بعد ما نسوي التدريب، في النهاية شغلنا فوتو وبشلوهم وبنتونا 5 ميل دي ميل وفوتو.
11: في غليم سلامات شيء ما في، إذا كان جا بس واحد يكتب رابور حقه يقول أني سوينا، لكن في أرض الواقع شيء ما في.
12: إن في زراعة هسي حاليا ماشيين بنفس الطريق حق الزمان، نفس القدنكة ونادم بتيرب بهمارة وبجرايتها، لكن إذا كان قلنا في مجال الزراعة بتجيب بتسير لنا دورات تدريبية، مفترض تجيب لهم تيرابات على الأقل، لكن ما قاعد تجي هنا التيرابات، لكن الناس قاعد بيشوفوا مصلحتها المادية أكثر من الناس المعنيين ما بيشيلوهم.
8: وأمام هذا الوضع أقر بعض مسؤولي مراكز التكوين بوجود هذه الصعوبات، مشيرين في الوقت ذاته إلى محدودية الموارد وضعف التمويلات المخصصة لإدماج الشباب مهنيا.
13: كم ما عندهم إكسبرينس والمصاد أبو ما يخبلهم، ما دافع ندوكم شباب مجان، خطوا لهم واحد عشان يدربهم في مكان قدام مدرب، ربما خدمتك يعجب يسولك كونترات فدل، ولا كم مرة كله عيني يسولك شنو توك أتستاسيون بقول من شهر الكيل شهر الكيل في المؤسسة كده أنت مشيت قدم، عشان أنا باكر كم مشي وديسه بقولوا ما عندك إكسبرينس ما يورو، أنا إكسبرينس خلاص جاي، أنا فرصة أنا عمل لا سير ذاتي كيف هنا خش أنا معين أنا عمل كيف تكلها كي فورماسيون سوينا ما أنتنا ما أتستاسيون.
8: وفي عديد من ولايات البلاد ما تزال بطالة الشباب تمثل مصدر غلق كبير، حيث يطالب كثيرون اليوم بوضع آليات علمية لمرافقة الشباب بعد التكوين من خلال توفير الغروض الصغيرة والمتابعة التقنية وتسهيل الوصول إلى مصادر التمويل. أما في ولاية سلامات فرغم التحديات لا يزال هؤلاء الشباب يتمسكون بالأمل في تحويل مهاراتهم يوما ما إلى فرص حقيقية لتحسين حياتهم. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
5: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في تقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.